القارئ الشيخ علي محمود شميس، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الصف والجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 19 من ذي الحجة لعام

1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للخامس من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. ينقل الصلاة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، ومعه من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، قارئا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا ومؤذنا بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد علي جابين. يؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:09 بتوقيت القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

0: ورحت أدق
1: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج في تلاوة مباركة من سورة القيامة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.

وظن أنه الفراق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة القيامة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التواشيح للشيخ سيد عطية ندى.

قدم الشيخ السيد عطية ندى هذا الفاصل من التواشيح والمدائح النبوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مصدر الوسطية والاعتدال، من محراب العلم، من عرين العربية، من القلعة الشامخة التي استمرت لأكثر من 1000 عام تعلم الناس العلم الوسطي. الأزهر المحراب ما أبهاه كل العلوم إذا نظرت شذاه. يا قاصدا مصر التي فيها الهدى هو بحر علم واسع الشطآن، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، فجر يوم الجمعة الذي أسأل الله ببركته شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا الله، سائلا الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. مستمعين الكرام، إن أي عبادة سواء أكانت حجاً أو غير الحج تستحق الشكر، وشكر الله تعالى بأن يظهر أثر النعمة على اللسان ثناءً واعترافًا بفضل الله، فشكر النعمة سبب في زيادة النعم، وقالوا إن النعم تزيد بالشكر وتقل بالمعاصي. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوماً ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال العلماء: من علامات الحج المبرور أن يعود الحج ذاهبا راغبا في الدنيا وفي ملذاتها، مداوما على الطاعة. وأقول لكل من حج: أسأل الله أن يتقبل حجك، وأسأل الله لجميع السامعين أن يرزقهم الله الحج في العام القادم، ولكل من أنفق مالا في الحج مالك سيعود إليك، لأن مال الحج والعمرة يرجع إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأقول لمن حج: أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل ما تصدقت به في أرض الحجاز فأجره لك عند الله مدخور، فإن حججت ولم تأت بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ خطب أحمد الطويل، مستهلا صلاة الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 75 من سورة النحل، سائلا الله له التوفيق والسداد.

0: صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إن المعاصي تنغص الحياة وتقسي القلب وتذهب بهاء الوجه وتمحق بركة العمر والرزق وتفقد صاحبها لذة الطاعة والأنس بالله. قال الفضيل بن عياض لبعض من حج: يا هذا، إن الله تبارك وتعالى يختم على عمل الحاج بطابع من نور، فإياك أن تفك ذلك الختم بمعصية الله. وأسأل الله ببركة يوم الجمعة أن يرزق كل مشتاق حج بيته الحرام وزيارة رسوله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة. شوقي يزيد إلى طيبة والدمع من بحر الحنين تصببا. صلى عليه الله في عليائه ما غردت في الليل ساجعة الربا. يا رب صل على الرسول وآله ما أرسلت للأرض أنفاس الصبا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في طيبة الطيبة التي طابت بك يا سيدي. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد علي جابين.
2: لا إله إلا الله.

لا إله إلا الله حقاً وصدقاً ويقيناً. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من الجامع الأزهر الشريف. مستمعين الكرام، هل سينتهي ذكر الله بانتهاء موسم الحج؟ لا والله، لأن الحج مدرسة لغرس حب الله في القلوب، فالحج يعود إلى بلده وقد امتلأ قلبه حباً لله ولسيدنا رسول الله ولدين الله، ليحيا طيباً ويعيش طيباً ويعمل طيباً، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الهدف من العبادات ليست العبادة فقط، ولكن بعدها أن يستمر المسلم على الطاعة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. والزكاة والصدقة تطهر المؤمن من البخل والشح وتطفئ غضب الله جل وعلا. والحج كذلك علامته قبول العبادة والطاعة بعد الطاعة، وعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وإن من حكم الحج العظيمة غرس العظمة الكبرى لله في قلب الإنسان والاطمئنان بذكر الله. ومن علامات الحج المقبول المداومة على الطاعة، فعلى الإنسان أن يداوم على الطاعة وإن قلت، فأفضل الأعمال أدومها وإن قل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يداوم لنا الطاعة بعد الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الطائعين. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري أحد أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. نستمع الآن إلى تلاوة قصيرة من فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قال

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا سبوا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تحرمنا يا رب من الصلاة في جماعة بفضل الله وتوفيقه. نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. مستمعين الكرام، أذكر بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وفي يوم الجمعة يسن للمسلم أن يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. كذلك يسن للمسلم أن يغتسل وأن يستاك بالسواك وأن يمس الطيب إن وجد وأن يلبس أحسن الثياب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين نظيفين جعل أحدهما للجمعة. يا أيها الإنسان، عليك أن تتزين وأنت آت إلى ربك في بيته، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذون زينتهم عند كل مسجد، وأسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة في جماعة. لكم تحيات فريق عمل اليوم، كان قارئاً لفجر الليلة فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، واستمعنا إلى الابتهالات الدينية، ورفع أذان الفجر الشيخ محمد علي جابين، وأمن في صلاة الفجر فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة في الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. لكم تحيات الزميل مهندس طارق حسن ومهندس سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، مهندس أحمد رامي، مهندس أحمد إمام. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم تحيات مهندس أحمد صبيح من كنترول الإذاعة الخارجية ومهندس طارق شحاتة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملاً بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إلى لقائنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة 19 من ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للخامس من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم يا أكرم الأكرمين، نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، ونعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام. اللهم يا واسع الفضل والرحمة، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسترتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا وهاب، نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، أنزل رحمتك وبركتك وعافيتك علينا ولا تبتلينا. نعوذ بك يا ربنا من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سورة الحج.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك لسورة الحج برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من فقرات المصحف المرتل تأتيكم في 15:17 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم قام وتوضأ فأحسن الوضوء وأدى صلاة الصبح قبل شروق الشمس بإذن ربها في 6:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله،

محمد بشر التقوى

ما زال ذكرك في الشفاه نديا، يسقي القلوب شرابها القدسية. صلى عليك اللهم شوق سرى نحو المدينة بكرة وعشية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق. وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. أخي المستمع الكريم، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الليالي والأيام. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكره الشريف. أتدري ما بعض هذه البركات؟ منها أن يصلي الله تعالى عليك بكل صلاة عشرة، ويرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ويغفر الله ذنبك ويكفيك همك، ومن كفاك همك فقد تولى أمرك.

قدم المبتهل الشيخ يسري معتوق هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية الأولى من سورة المؤمنون.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي القلم والحاقة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورتي القلم والحاقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله فيما قد قضى، واترك أمورا قد دعاك لغيرها، واترك هواك لأمر ربك، واحتسب لا تلتفت للنفس عند زئيرها. من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها.

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فلا تضيع قلبك ولا تضيع وقتك، فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت

من طول الأمل والغفلة. يقول الهادي البشير: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاترك هواك لأمر ربك واحتسب، واترك أمورا قد دعاك لغيرها. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: السادسة من صباح الجمعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك بدءا من الآية 21 من سورة النور برواية حفص عن عاصم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة النور وحتى الآية 20 من سورة الفرقان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في 11 إلى الربع بمشيئة الله تعالى. قبلها وفي 10 تماما نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع حامد ألف نون صاد، يقول في رسالته: لظروف عملي في مكة أديت الحج، وعندي عمل أثناء الحج في مكة، ولم أبت في منى أيام التشريق. يقول السائل: فهل يلزمني هدي؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن حج معهم، وكذا هو خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وهو بيان لما أجمل في الآيات الكريمة التي وردت في الحج، حيث أضافت السنة الشريفة القولية والفعلية والتقريرية، أضافت الكثير من أحكام الحج مما يبين دور السنة في التشريع. جاء في الكافي بن قدامة في بيانه لأفعال الحج: بعد أن يؤدي الحاج طواف الإفاضة وما يفعله الحاج في يوم النحر، يقول: ثم يرجع إلى منى من يومه، فيمكث ليالي التشريق، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب، لقول ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبيت حيث شئت، وكأنه مبيت بمنى، فلم يجب كليلة عرفة، أي لا يلزم المبيت بمنى ليلتها. وأغلب الحجاج اليوم يذهبون من مكة إلى عرفات في يوم التروية، يعني تفادي الزحام. والرواية الثانية، أي الرواية الثانية، يقول: هو واجب، أي المبيت بمنى، لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. فيدل هذا الحديث الشريف على أنه، أي المبيت، يعني لا رخصة لغيره. فعلى هذا إن تركه، فقال أحمد: يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه. وهذا يدل على أنه يعني إذا تصدق بأي شيء أجزأه. وأنه في ليلة عدد المبيت مد، وفي ليلتين مدان فقط. وأنه في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان. وأنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها.
2: فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة: هو لم يبت في ميناء، فهل عليه هدي أم ماذا؟
3: يعني تعددت الآراء في يعني بعض الفقهاء يرى أن المبيت بها ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك عذر يعني رخص سيدنا العباس حيث كان يقوم بالتدبير المياه
2: السقاية
3: الحج، ولذا خفف الجزاء، يكفي التصدق
2: بالقليل. فهذا رأي أنه ليس عليه شيء،
3: يعني التصدق بالقليل، درهم يعني 3 جرام تقريبا، درهم الفضة معناها 3 جرام تقريبا في الليلة الواحدة. فهذا يدل على أن المبيت بمنى ليس بواجب. وانما طبعا البعض اللي يقول لك ده واجب، خذوا عني مناسككم، وطالما ان سيدنا الرسول مات بمنى في ايام التشريق يبقى عليه يجب عليه ان ايه ان يبيت بها. ولكن طبعا طالما انه اذن لبعض الصحابه لا مانع، طالما هناك ظروف لصاحب السؤال لم يعني يبت بمنى لظروفه، ظروف العمل، لا بأس وحجه صحيح إن شاء الله، وعليه أن يتصدق بشيء للفقراء.
2: حجه صحيح الحمد
3: حجه
2: لله.
3: صحيح، وعليه أن يتصدق لكل ليلة بمبلغ معين للفقراء.
2: عن الليلتين أم الثلاثة دكتور؟
3: عن الليلتين.
2: عن الليلتين.
3: هذا ولا توفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم صاد ألف، يقول في رسالته: جاءني أحد الناس يستشيرني في جار لي لأمر معين. يقول السائل: فهل إذا ذكرت له ما فيه يكون ذلك غيبة محرمة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما كانت الاستشارة مما حس عليها الشرع الحنيف، كان لابد لتحقق الهدف منها والمقصود منها، وهي معرفة المستشار عنه على حقيقته، من ذكر الإنسان بما فيه، وذلك كأن يستشيرك شخص في مصاهرة شخص أو مشاركته أو الإيداع عنده أو الإيداع عنده أو معاملته ونحو ذلك. فإن الواجب عليك أن تذكر له كل ما تعرفه عنه على جهة النصيحة، وذلك بدليل عام هو الأمر بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبدليل خاص وهو ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمر ابن حفص، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآزنيني. قالت: فلما حللت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خاطبين تقدم إلى خطبتي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ما فيهما وما يتصف بهما كل منهما. قال النووي وهو يشرح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بينه لفاطمة بنت قيس، أن فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من باب الغيبة المحرمة، بل النصيحة الواجبة. وقد قال بعض العلماء في هذا الموضع: فبين لها أن أحد الخاطبين فقير قد يعجز عن حقك، وأن أحدهما قد يؤذيها في حياتها، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحها في من يحسن معاملتها، وبيانه صلى الله عليه وسلم لصفات الخاطبين ليست من الغيبة المحرمة. وأخيرا نقول للسائل: إن حصل لك الغرض من أن تنصح من يطلب النصيحة بمجرد قولك له، لا تصلح لك مصاهرته أو معاملته أو مشاركته أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك، لم يكن هذا من باب ذكر المساوئ. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ طه الفشني وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 44 و45 من سورة القمر، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر.
1: بداية ماصلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها انتقال إلى توبيخ كفار قريش على شيء آخر من أقوالهم الباطلة، فبعد أن أضرب عن التبكيت المذكور في الآية السابقة في قوله تعالى أم لكم براءة في الزبر، تناسب مع ذلك الانتقال إلى تبكيت لهم بوجه آخر، فقال أم يقولون نحن جميع منتصر، وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بما يبطل دعواهم فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمعنى بل أيقولون نحن جمع كثير واثقون بكثرتنا وقوتنا وشوكتنا، وإنا منصورون على محمد وعلى كل من قصدنا بسوء أو أراد حربنا وتفريق جمعنا. فرد الله عز وجل عليهم مقالتهم تلك، وأبان لهم أنهم يعيشون في الأوهام، وأن قضاء الله سيحل بهم وسيهزمون ويولون الأدبار متى جاء قضاؤه، حين يلتقي جيشهم وجيش المؤمنين. وقد صدق الله وعده فانهزموا وولوا الأدبار يوم بدر، وكان هذا دليلا من دلائل النبوة، فإن هذه الآية نزلت بمكة ولم يكن له صلى الله عليه وسلم يومئذ جيش، بل كان أتباعه مشردين في الآفاق يلاقون العذاب من المشركين في كل صوب. ولذا غير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه إلى المشركين في الآية السابقة في قوله أكفاركم خير إلى أسلوب الغيبة، رجوعا إلى الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا، بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.
1: ولما ختمت الآية الثانية بقوله ويولون الدبر، ولماذا أفرد لفظ الدبر؟
2: معنى الدبر الظهر، وهو ما أدبر، وعكسه القبل، وأفرد الدبر والمراد به الجمع الأدبار، لأن الدبر المفرد جنس يصدق بالمتعدد، أي يولي كل أحد منهم دبره، ولرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن السابقة في الآيات المبنية على حرف الراء. وقيل أفرد الدبر ولم يجمعه، إشارة إلى أنهم في التولية والهزيمة كنفس واحدة، فلا يتخلف أحد عن الهزيمة ولا يثبت أحد للزحف، فهم في ذلك كرجل واحد، وقد هزمهم الله عز وجل يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر، فلله الحمد والمنة، الله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم خليفة الله في أرضه، صاحب رسالة الخير والفلاح، يبشر بها ويعمل بها ويشغل وقته بالعمل الجاد المثمر في إصلاح نفسه وأهله ومجتمعه. فالعمل الصالح والقول الحق والدعوة إلى الله بالقدوة والقول، وهو مهتم بشؤون المسلمين الجادة، وليس عنده الوقت لأن يشغل نفسه بما لم يؤمر به وبما لا يثمر ولا يفيد. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصاره على ما يعنيه من قول وفعل، واقتصاره على ما يعنيه من الأقوال الطيبة الهادفة والأفعال الحسنة الكريمة، تتعلق عنايته ومطلوبه بحكم الشرع من واجبات ليفعلها ومن المحرمات ليتجنبها. فترك المحرمات من الإسلام الكامل الممدوح، ولا يتم الإسلام إلا بذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك المرء ما لا يعنيه كله من المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. ولا يحسن إسلام من يضيع وقته وثروته ووقت الآخرين في الاشتغال بما لا يعني ولا يفيد، وذلك بالتدخل من غير فائدة في شؤون الناس والتضييق عليهم والحد من حريتهم الشخصية المباحة ومضايقتهم في منازلهم ومدارسهم ومصانعهم بما يضايق ويضيع الوقت ولا يفيد. والمؤمن الحق يعلم أن ربه مطلع عليه ويعلم ما يخفي في صدره، فإذا تكلم فليذكر سمع الله له، وإذا سكت فليذكر نظره إليه. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمؤمن الحق يحفظ الرأس وما وعى من بصر لا ينظر إلا للحلال، ولسان لا يتحدث بالحرام واللغو والسباب، ولا يمزق أعراض الناس ويؤذيهم، وإنما يتحدث بالكلمة الطيبة والذكر في الصلاة والدعوة إلى الله وهدايته الناس إلى طريق الخير والصراط المستقيم. ويحفظ البطن وما حوى، فلا يضع في بطنه إلا رزقا حسنا طيبا، ويحمي ما حواه البطن عن الشهوات والمعاصي. والمؤمن يسير في دنياه يسخبها فيما أمر الله، ولا يجعلها تستعبده وتسخبه، ويجب أن يكون عبدا لله يخافه ويتقيه ويشتغل بما يرضيه. ومن ترك ما لا يعني حفظ اللسان من اللغو في الكلام، فعلينا أن نشتغل بما يعنينا ونترك ما لا يعنينا حتى يحسن إسلامنا ونكون من المفلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المجيد مطلوب. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة من صباح الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: نحن

السلام عليكم.

الله.

ذات الأخوة.

صلى على النبي.

وقف.

عندك في المرة يعني يحصل على الإخوة.

الله. نسمع نسمع.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. إن الدين إما قول أو عمل أو نية، وفي هذه الأمور المذكورة في الحديث فساد للجوانب الثلاثة، فإن هذا الحديث يعتبر شاملا لأنواع كثيرة من الرذائل والآفات والمعاصي والذنوب التي لم ترد فيه، ولكنه يشملها باعتباره قد نبه على فساد جانب القول والنطق بالكذب في الحديث، وعلى جانب النية وفسادها بالخلف والغدر والفجور، وعلى فساد جانب العمل بخيانة الأمانة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن النفاق ما هو أصغر، وهو نفاق العمل بأن يظهر الإنسان ما هو صالح وخير ويبطن ما هو فاسد وشر، وهذا نوع من النفاق يرجع إلى تلك الأمور المذكورة في الحديث، فمنها الكذب في الحديث، وهو من أكبر الخيانات وشر المعاملات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وهذه الخصال الفجور في الخصومة، وهي الخروج عن الحق عمدا حتى تختلط الأمور وتنقلب الأوضاع ويصير الحق باطلا والباطل حقا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهذا النوع من الناس بما له من قوة في المنطق وتلبيس الأمور يصور الباطل بصورة الحق فيتغلب على عصبته. ومن هذه الخصال المذمومة أيضا الغدر في العهد وعدم الوفاء به، وقد أكد الله تعالى الوصية في الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم ربهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بليغ اللسان بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفي وفى له، ولا وإلا لم يوفي له. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفي له. فالغدر حرام، وفي كل عهد بين المسلم وغيره. ومن هذه الخصال خيانة الأمانة، ولقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا نرى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيئة الإسلامية من كل آفة ظاهرة أو خفية، حتى ينهض المجتمع الإسلامي بمثل طيبة وقيم راشدة، متبعا الحق في قوله وفعله ونيته، فيسعد الناس ويطمئنون ويعيشون آمنين على أنفسهم وأموالهم وأحوالهم وأقوالهم، فينالون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل على
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع إشراقة يوم الجمعة تخلع الدنيا ثوب العناء وترتدي حلة من سكينة. نسأل الله تعالى أن يجعل شمس هذا اليوم تشرق على أوجاعنا فتشفيها، وعلى هممنا فتبددها. اللهم اكتب لنا في كل خيط ضياء استجابة لدعاء. اللهم عطر جمعتنا بالإيمان، وأنر بصائرنا بنور سورة الكهف.

والصبح من آيات ربي خالق.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحجرات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية الإصلاح بين المؤمنين واتخاذ القسط والعدل منهجا في الإصلاح بينهم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية، وذلك من خلال الآية 9 من سورة الحجرات من قول الحق عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المسألة دي لها سبب. السبب إن فيه حيين، والحيين دول اختلفوا على شيء. الشيء في أوله هين، إنما كبر بين سفهاء القوم والقوم، يعني الكبار استحملوه، يعني ما فيش فهم، إنما سفهاء القوم وسفهاء القوم من الجيوش قامت بينهم إيه؟ قامت بينهم معركة. المعركة استعملوا فيها إيه؟ استعملوا فيها الأسلحة، مش الأسلحة التقيلة اللي هي سعف النخل والشماريخ والحاجات اللي زي دي. فالمسألة كانت هتستفحل، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أصلحوا بين إيه؟ بين أخويكم. ليه بتصلحوا بين أخويكم؟ قال: لأن المؤمنون إخوة. طب فيه إخوة نسب وفيه أخوة إيمان. أخوة النسب أسبق من أخوة الإيمان، لأن كلنا من آدم، وآدم من تراب، وبعدين لما جه إيمان ناس أمنوا وناس إيه كفروا، يبقى جت أخوة مين؟ يبقى المسلم له أخوة نسب وأخوة إيه؟ وأخوة إيمان. والكافر له أخوة إيه؟ أخوة نسب وليست له أخوة إيمان. ولذلك قالوا في إخوة النسب إخوة، ولكن الثانية يسموها إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب. معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال: يا أمير المؤمنين، بالباب رجل يستأذن في الدخول إليك ويدعي أنه أخوك. ضحك معاوية، قال له: أفي خدمتي كذا سنة ولا تعرف إخوتي؟ قال: هكذا قال لي أنه أخوك. أنا عارف أخو منين؟ طب أدخله. فدخل فبصله كده، قال له: أي أخوتي أنت؟ ما هو مش أخوه زي ما فهم الراجل. قال له: أخوك من آدم. فضحك وقال: رحم مقطوعة. الناس ما بتسجرهاش، والله لا أكونن أول من وصلها. وقضى له إيه؟ وقضى له حاجة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك كلمة أخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها. ما دام أخ وأخ يبقى لازم يقربها. ولذلك هناك فحتى في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء. شوف التلطف، بده يفكروا إن أخوه. فمن عفي له من أخيه شيء. الله. يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه؟ ولذلك حتى الفلاحين يقول لك رب أخي لك لم تلده أمك، رب أخي لك لم تلده أمك، ولذلك يعني يجيبوا لها تحلية كده يقول لك ده الإنسان بقى لما يحصل له حاجة يقول أخ، يعني أكنه بيستنجد بمين؟ يستنجد بأخوه. ولذلك يقولون في الاستنجاد إن الناس ما بتنطنش إلى الطبع الذي يستنجد، الطبع الذي يستنجد بيستنجد بمن هو أولى بأن يعينك. وجاك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي، إن كان أولاده ينادي ما وياش أولادي، وينادي جاره ما فيش جاره، ونادي اللي في الدور الثاني، يقف في الشارع يقول ياهو، الناس مين ياهو؟ يعني ناس تعالوا لي ياهو، يعني ياهو ما فيش علمتي. نعم ما فيش علمتي. نعم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من إيه؟ قال لك لأن ما دام في طائفتين وبينهم عداوة، تلقفوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها تيرات ودماء تفرق في الأسرة، لأن ده هيبقى رحمة لكم انتم. ليه؟ قال لك لأن الطائفتين لما يفضلوا قتلة الطائفة دي هتكره اللي يوالي الثانية، وانت ما حدش عمل فيك حاجة، فهم الاثنين هيبقوا بالنسبة لك واحد، يقوم لو وديت دول الدين هيزعلوك ودول تبقى مخيول. يبقى ارحم نفسك بان الناس كلها تبقى كويسة، لما الناس كلها تبقى كويسة تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفته بيتكلم فلان، ده انا شفته قاعد ويا فلان، ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوة. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ نعم. يبقى رحمة للطائفتين لان مش هتفرخ العداوة، مش هتكبر، ورحمة له لانه سيحسب وده لواحدة منهما على الايه؟ على الاخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. الآية دي ادتنا إن في فرق بين قوم ولا تقال إلا للرجال، لأن قوم هم الذي يقومون للمسائل، المرأة ما لهاش قيام على مسائل إلا في بيتها، يبقى اللي بيقوم بالأمور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال وهي الناس فهمين قوامون على النساء يعني يضربهم وإيه؟ تقوامون هم الذين يقومون لهم بأمرهم ويخلوهم إيه؟ ست بيت قوامون، يعني رجال قوامون على أمر النساء. ولذلك يقول لك فلان من قائم بهذا الأمر؟ يقول لك فلان قائم بهذا الأمر، يعني اللي متولي الإيه؟ العمل الشق فيه. فكلمة قوم لأنهم يقومون للأحداث، إنما المرأة ما لهاش علاقة بالبتاع. ولذلك إحنا قلنا لكم زمان إن الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنة اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياة والترف عشان يقعد فيها آدم للتجربة، عايز يجرب المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل من كل الثمر ده ولا تقربش هذه، يبقى إذا افعل ولا تفعل، كل تكليف من الرسل كي افعل كذا ولا تفعل كذا، بس يوعى الشيطان، أحسن الشيطان كان عدو لك أبى أن إيه؟ أبى أن يسجد، وقال لأغوينهم أجمعين وأنا حزين حزين، اوعى منه لأنه هيغريكم وبتاع. جعل له الحتة اللي يعيش فيها دي فيها كل، زي ما تحب تدرب واحد على فريق كورة، أنت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له روح اعمل فريق، ده أنت بتاخده وتقعده في حتة أكل وشرب ونوم ومش عارف إيه وتعلمه فإذا بقى كويس عندك تبقى تعمل له فريق. أهو ربنا ما خدش آدم عشان يعمله بكلام نظري، قال له بالعمل أهو، ادي بستانه فيه كل ما طلبه، كل منه رغد ولا تقرب هذه الشجره. فلما مشى على هذا كان حالته كويسه، لما خالفه الشيطان وسوس له واكل من الشجره بدت له سوءته، يعني عورته بانت. طب عورته بانت ليه؟ لانه ياكل بطهي الله، وما دام بياكل بطهي الله يبقى يديله الغذاء ولا فيش فضلات، لا بطنه كركبت ولا حب يروح دوره الميه ولا عمل اي حاجه. لما اكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقت نفخت والريح. إذن فكل مخالفة لأمر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع، لو مشينا على أوامر الله ما تظهرش الإيه. فقال له ربنا نصح آدم قال له إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، من جنة الطاعة والامتثال فتشقى. طب الخطاب للاثنين، لمين؟ لآدم ومين؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ما قالش كده فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، كان يقول فتشقيا، إنما قال فتشقى، كأن الشقاء للعمل والكتع لا للرجل فقط، والست ست بيت بس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا نساء، يبقى القوم تطلق على من بقى؟ على الرجال، هم يقومون بأمر المصالح. ولا نساء من نساء، قال لك دي لها سبب. ايه هو السبب؟ اما في النساء فستنا ام سلمة كانت قصيرة ورجلها حصل فيها وجع كده، قامت جابت قماش ولفته على ايه؟ على رجليها، وفضت حتة كده اتدلدلت، قامت ماشية كده قام الحتة بانت. قامت عائشة وحفصة قاعدين شافوها ماشية، قام قالوا شوفوا البتاع اللي مجرجرها دي، الحتة زي لسان الكلب وحتة القماش اللي طلع ده، اللي هنعمل ايه معاها؟ واشاروا انها يعني ايه بس. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. واحد اسمه ثابت ابن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله زي ما بيبقوا قاعدين كده في الصف الأول، وهو عايز يقعد في الصف الأول، فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح شوية، الزحزح شوية ونطر كده. أما الزحزحش قال له من أنت؟ قال فلان. قال ابن فلان إياه، يعني اللي كان لها سيرة وحشة. فرسول الله لما قال قال من قال ابن فلان؟ قال أنا يا رسول الله اللي قلته. قال له انظر في مجلسنا ماذا رأيت؟ قال رأيت الأسود والأبيض والأحمر. قال أفضلكم عند الله التقي. ولذلك يقول الحق في يوم القيامة جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان، واليوم يعني يوم القيامة أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يا أيها الذين آمنوا. الرجل اللي شاف واحد أعرج دخل عليه ولا عجبوش يعني شكل، قال له عايز إيه يا أخويا؟ وعمل بقى زي فلان كأنه سخر من إيه؟ من عرج. فنظر إلي وأطال النظر فقال ماذا تريد يا أعرج؟ عايز تقول إيه؟ يقول فيك وقد رأسوك أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ هو اللي خلقته روحي، تبقى أنت ما بتعيبش الصنعة بقى، أنت بتعيب الذي صنع الصنعة. فألجمه قال فوالله لوددت أن أكون هو وهو إياي. نعم، لأن الرد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن ما فيش حد ابن ربنا، فإياك أن تسخر من أي شيء في عيب. إن كان العيب في خلقه وفي دينه فقومه، وإن كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع من خلقه. والله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف اللي فيه آفة يعني لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين، فإن الله ليس له ولد، ولكنه وزع في الناس أبواب الفضل، فإن أخذ من واحد شيئا فقد عوضه خير منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما المراد بتحية المسجد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية المسجد هي الصلاة التي تدخل إلى المسجد، وقبل أن تصلي الفريضة أو قبل أداء الفريضة أو قبل الأذان تصلي ركعتين سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين تحية المسجد بتسليمتين كأي ركعتين، وهي سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها أثيب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا مولانا يوما لا انكسار فيه وعملا لا رياء فيه ورزقا لا حرام فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا والبركة في أرزاقنا والأمن والأمان والتقدم لوطننا الحبيب. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب، جمعة سبقت قد أدبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه. اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك، وما أحصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك. وهذه جمعة قد أقبلت، فأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات يا واسع الفضل يا الله. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والمدد وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل الخير. أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا مع فقرة هذه الفترة، يسعد بصحبة حضراتكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي فؤاد حسان. وكنا قد سعدنا وإياكم في الفترة السابقة بالزميل هاني عماشة. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ساعتنا الآن 8:00. نبدأ إخوة الإيمان بهذه التلاوة العطرة من سورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة من سورة الفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. شبهة ليس في القرآن آية واحدة تجمع الأركان الخمسة للإسلام، نرجو أستاذنا الرد العلمي على هذه الشبهة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن الناس حين تفكر من حقها أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. قولهم لماذا لم ترد آية واحدة تجمع أركان الإسلام الخمسة في القرآن الكريم، بينما وردت الأركان الخمسة في حديث النبوي شريف؟ أبين لك يا عزيزي. أولا، لأن القرآن الكريم كتاب لبناء الإيمان في القلوب، فهو يهتم ببناء الإيمان الذي يكون شيئا فشيئا فشيئا، وليس كتاب مطالعة المحفوظات فيه كاملة من أول سطر. لا، القرآن نزل متدرجا على مدى 23 سنة ليبني الإيمان، ليبني الأخلاق، ليبني التشريعات، وذلك كله خلال عمر كامل. لذلك نزلت هذه الأشياء موزعة مفرقة على آيات مختلفة. الأمر الثاني، أن سنة التدرج في بناء النفس البشرية سنة يعلمها القرآن للمسلمين وللمربين والعلماء، أن النفس البشرية لا يتم التكوين المعرفي والوعي لها مرة واحدة، بل يحتاج وقتا، يحتاج فهما، فهذا لمراعاة سنة التدرج. كذلك لأن هذه الأركان فرضت على مسافات زمنية متباعدة، فأنت إذا جئت إلى هذه الأمور فأنت ستجد أن أول الأمر لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهو أصل الدين، الشهادتان، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم جاءت بعد فترة فرضت الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا الركن الثاني وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأقيموا الصلاة وإقامة الصلاة إنما أعلى درجة في الفرضية من فرض الصلاة، لأن إقامة الصلاة إنما أداؤها على أتم وجه في قراءتها وسجودها وركوعها وخشوعها إلى آخره. ثم جاءت بعد ذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، إلى آخر الآية في سورة التوبة. ثم جاء الصيام، كتب عليكم الصيام، ثم جاء الحج في خاتمة المطاف، ولله على الناس حج البيت. دور السنة هنا أنها جمعت هذا المتفرق الذي نزل على مدى 23 سنة في حديث واحد للتنبيه، للبيان، وهذا دور السنة. نعم، إذن هذا لون من التكامل وليس من التضاد. ما جاء متفرقا هنا جمع في السنة هنا. لماذا جاء متفرقا؟ لرعاية التدرج، ولأنه نزل في فترات مختلفة. نعم، لم تكن في فترة واحدة ولكن في فترات زمنية مختلفة. نعم، ففي المرحلة المكية كان أهم شيء بناء التوحيد، الشهادتين، وجاء الفرض الزكاة مفصلا والصيام في أواخر العهد النبوي، جاء فرض الحج، وهكذا. تجد أن هذا التدرج وبعد المسافة بين فرض كل ركن وركن هو الذي أدى إلى وجوده في آيات متفرقة وليس في آية واحدة. جاءت السنة فجمعت هذا المتفرق الذي اقتضت طبيعة الكتاب القرآن الكريم أنه كتاب هداية وتربية للمؤمنين، أن التدرج سنة من سننه، وأنه نزل موزعا ومنجما ومفرقا، ولم تفرض هذه الأركان مرة واحدة، بل ركنا بعد ركن بعد ركن بينهما أزمنة متفاوتة. إذن القرآن فيه الآيات الكريمة التي ذكرتها لك التي تؤكد لك أن كل هذه أركان، الأركان الخمسة، لكن جاءت متفرقة بحسب تدرج النزول وتدرج الفرضية على المسلمين. والحديث النبوي جمع كل هذا المتفرق في حديث واحد، فوظيفة النبي البيان والهداية. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا، وبالله التوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الناس جميعا، أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى الصواب، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة من سورتي الحديد والمجادلة. بعده نلتقي مع فكرة جديدة من فكرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويتلو علينا من سورة هود. سئل فأجاب مع زميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، يأتيكم في 9:30 إن شاء الله. بعده نلتقي مع القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في تلاوة من سورة مريم تداع إحياء لذكرى. في 10 إن شاء الله نلتقي مع ترتيل قرآني مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. من كنوز المعرفة ضيف هذه اللقاء الدكتور أشرف الفيل، ويتحدث عن ماء زمزم، ويأتيكم في 11:45. أما في 11:45 إن شاء الله فنواصل معا رحلتنا الإيمانية المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة الفرقان حتى سورة الشعراء. لقاء الإيمان مع زميل الدكتور كمال نصر الدين يأتيكم في 11:15. ضيف هذا اللقاء الأستاذ الدكتور شوقي علام، ويتحدث عن أثر الإيمان في حياة الإنسان. نستمع إلى القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني في تلاوة من سورة النساء، وذلك في 11:30 إلى 5 دقائق. كلمات من نور مع زميل محمد أبو الوفا، ويتحدث عن يقظة الضمير، ويأتيكم في 12:45. الدين القيم، برنامج يقدمه الزميل إسماعيل دويدار، ويأتيكم قبل 12:05 مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وتلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وينقلها على الهواء الزميل الدكتور كمال نصر الدين. طلائع الإيمان يأتيكم في 12:05 مع سحر فاروق. الأسرة والمجتمع تستمعون إليه إن شاء الله في 3:45 مع منى عبد الهادي وضيفها الأستاذ الدكتور عبد الله درويش عن الرسائل الإيمانية من فريضة الحج. فكرة من فقرات المصحف المرتل مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي تأتيكم قبل 3:05، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي الشعراء والنمل. رسالة إلى الشباب مع زميل دكتور علاء عرابي يأتيكم إن شاء الله في 3:30 إلى 5 دقائق مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الدينية بالأزهر الشريف. يدور الحوار حول حوار الآباء مع البنات والأبناء. يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلى 1 دقيقة. ونلتقي في 5 إن شاء الله مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. قرآن المغرب للقارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة التوبة وقصار السور تداع إحياء لذكرى. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفكراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورتي الحديد والمجادلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نستمع وإياكم إلى الختمة المجودة بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ التلاوة من الآية 41 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة هود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي في هذه التلاوة من سورة مريم، وتذاع إحياء للذكرى.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هنا لا تزال الآيات موصولة في وصف نعيم المتقين، أي الأمر كذلك أو مثل هذه الإثابة أثبناهم وقرناهم زيادة في النعيم بحور عين كثيرات من حور الجنة الجميلات اللاتي ترغب النفس في النظر إلى وجوههن وعيونهن الجميلة. وقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند ما بين أيديهم وما تحت نظرهم، وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل ما يشتهون، أي يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفر لهم ولا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان، آمنين لا يخافون من تعاطيها مضرة أو وجعا أو قلة أو نفادا. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:45. فيما يلي مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة في هذه التلاوة من سورة آل عمران.

0: صلي على النبي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون توا ان شاء الله.

الله.

أفهم.

الله.

والشمس عليها مهجان.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل قرآني مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف مع الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف من السور التي بدأها الله بالثناء على نفسه بما هو أهله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والكتاب هو الزاد الروحي، وسورة الكهف تحتوي على قصة أهل الكهف وهي أبرز ما فيها، وإن احتوت على قصص أخرى لكن أهل الكهف لهم الصلة الوثيقة بتسمية السورة بهذا الاسم، سورة الكهف. وقد قال الله لنبيه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا التعبير قد بعث في حياة أهل الكهف حياة أخرى فيها قوة وفيها فلسفة تمكننا من الاتصال بالحياة الإنسانية الأولى، وتثير في الإنسان خواطر: ما الزمن؟ ما البعث؟ ما علاقة الإنسان بالزمن؟ ما علاقة الحي بالأحياء؟ بأي الملكتين يستطيع الناس أن يحيوا وأن ينتجوا في الحياة، بالعقل أم بالقلب؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هذا تأييد من الله لمن التجأ إليه أو إلى الكهف، وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه آلهة ولا إله، وإنما نعبده وحده سبحانه. وقد كانت رعاية الله لهم، فحينما التجأوا إلى الكهف حفظ الله أجسامهم للأدلة القاطعة على إمكان البعث. ولم يبطل الله سننا كونية، فلو تركهم على الأرض من غير تقلب ربما أكلت الأرض أجسادهم. هذه من الأسباب الطبيعية التي لو تركت الأجساد والأرض من غير تدخل من الله لأكلت الأرض هذه الأجساد. بيد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سار على السنن الكونية، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إن الموت أخو النوم، وإن النوم أخو الموت، وإن الله يقنعنا بالبعث بمثل واقعي هو الاستيقاظ بعد النوم. ويحدثنا القرآن عن الخوض في عددهم مما لا فائدة منه، ويتحدث بعض الناس ويشغلون أنفسهم بالحديث عن لون أهل الكهف، وخاض بعض المفسرين في ذلك مما لا فائدة فيه. والله يعلمنا ألا نهتم بالمظاهر، فلا يعنينا عددهم كما لا يعنينا لون كلب أهل الكهف، وإنما يعنينا قصتهم. ثم ذكر الله عز وجل لنبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وصلى الله على معلم الناس الخير.
0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا وإياكم إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي الذي قدم لهذا الترتيل المبارك من سورة الكهف. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها، إعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نبقى مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

مُصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً.

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في الجمعة القادمة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. ماء زمزم ماء مبارك، فهو طعام وشراب وشفاء وبركة، وقد جعله الله في حرمه وبجوار بيته الحرام وفي أفضل البقاع، فجمع المحاسن كلها، وغيره من مياه الدنيا لا تصل إلى بركته ومكانته. ماء زمزم ماء مبارك، فهو طعام وشراب وشفاء وبركة، وقد جعله الله في حرمه وبجوار بيته الحرام وفي أفضل البقاع، فجمع المحاسن كلها، وغيره من مياه الدنيا لا تصل إلى بركته ومكانته. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض، أي أفضل أنواع الماء على وجه الأرض قاطبة، ماء زمزم، وهي البئر المشهورة في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة 38 ذراعا، ولعل هذا لما فيه من البركة، ففيه طعام من الطعم، أي تسد مسد الطعام وتشبع شاربها وتقويه، كما يشبع الطعام ويقوي صاحبه. وفي الماء شفاء من السقم، أي فيه شفاء للناس من الأمراض إذا شرب بنية صالحة. وفي الحديث فضل ماء زمزم، وفيه بيان تفاضل الأشياء في الدنيا، وأن تفضيل الشرع يكون ببيان السبب. والبركة في ماء زمزم بركة أودعها الله عز وجل في الماء ذاته أينما كان، وليست متعلقة فقط في مكان زمزم أو زمان شربه أيام الحج والعمرة، فقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وظاهر الأحاديث أن هذه البركة عامة لكل ماء زمزم، سواء الموجود منها في مكة أو المحمول منها إلى غيرها من البلدان. ويستحب لكل مسلم موافقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم، ومنه استقبال القبلة ما أمكن ذلك، والإمساك بكوب ماء زمزم باليد اليمنى، والقعود عند شرب الماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد نهى عن الشرب واقفا، وأن يشرب على 3 دفعات مع التسمية عند كل مرة، وأن يستحب له استحضار النية والدعاء قبل شرب ماء زمزم، وليس هناك دعاء مخصوص له، وإنما يدعو المسلم بما شاء لنفسه أو لغيره، فمن شرب ماء زمزم للتداوي والشفاء شافاه الله وعفاه، ومن شرب ماء زمزم للنجاح والخير أعطاه الله ما أراد، وهكذا. ويستحب أن يبلل وجهه وصدره ورأسه من ماء زمزم، وذلك لحديث جابر بن عبد الله في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. كما يستحب أن ينظر إلى الكعبة بعد كل شربة، يحمد الله الذي أطعمنا وسقانا بعد كل رشفة من ماء زمزم. كما يستحب التضلع بماء زمزم عند شربه، والمقصود بالتضلع الامتلاء والإكثار من شرب ماء زمزم، وأن يصل ماء زمزم إلى الأضلاع. ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من نهر الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:45. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وبرواية حفص عاصم. نستمع إياكم إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل، والتي تبدأ من الآية 21 من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. قبل 3:05 نستأنف معا الرحلة المباركة للمصحف المرتل. القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:00.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، ونحن نتحدث عن أثر الإيمان في حياة الإنسان، ونتحدث عن ضرورة هذا الإيمان بالله تعالى في حركة الإنسان في هذه الحياة، نتساءل عن كيفية تأثير هذا الإيمان في ضبط سلوك الإنسان في الحياة، في منعه عن ارتكاب الجرائم، في منعه عن ارتكاب المعاصي، في منعه عن ارتكاب الموبقات. كيف يحدث هذا الأثر؟ وما قوة هذا الإيمان؟ إلى أي درجة يمكن أن يمنع الإنسان عن هذه الموبقات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الحالة النورانية التي يمتلئ بها قلب المؤمن نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم وبالأركان الإيمان الستة التي ذكرت في الحديث النبوي الشريف، في حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فهذه الأركان الستة في الحقيقة من يوقن بها تستقر في وجدانه وفي قلبه، فإن هناك حالة نورانية يثمرها الإيمان، تنتج عن هذا الإيمان.
1: نعم.
2: هذه الحالة النورانية هي التي تحرك الإنسان.
1: نعم. تدفعه وتنير له الطريق
2: بلا ريب.
1: نعم.
2: ولذلك بنلحظ في أوقات العبادات التي تهيمن علينا، على سبيل المثال، مثلا لو لاحظت إنسان صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، صلاة حقيقية وخشع فيها لربه عز وجل وخضع وتزلل ودعا ربه عز وجل بكل المعاني النورانية التي تحيط بالعبادة، فإنه بلا ريب سيكون بعد خروجه من المسجد إنسانا آخر.
1: نعم.
2: صنع صناعة. نعم. نورانية مؤثرة في علاقته بالناس. لو كان تاجرا فبلا ريب أنه سيمتنع عن الكذب والغش والخداع، ويقول: إن ربي عز وجل يراقبني، لأن هذا ركن الإيمان مع ركن العبادة وأداء الشعائر، ويؤثر في الجانب الثالث في من الحديث الشريف. إحنا عندنا في الحديث الشريف ثلاثة أنواع: الإسلام، الإيمان،
1: الإحسان.
2: الإيمان يمثل حال الحالة القلبية.
1: نعم. الإيمان إيمان بغيبيات.
2: نعم.
1: نعم. باليوم الآخر، بالحساب، العقاب، الجنة، النار،
2: لكنه
1: نعم.
2: مستقر في القلب.
1: نعم.
2: لا نستطيع أن نرى حجم إلا في إطار سلوك الإنسان.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك العبادة تساعدنا على هذا الإيمان وتعمقه. كل ذلك سيثمر عن الحالة الثالثة، وهي حالة الإحسان أو رتبة الإحسان أو رتبة الأخلاق القويمة، في أن الإنسان يعمل في هذه الحياة ويشعر بالرقابة الإلهية عليه. ولذلك الحديث الشريف يقول: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وربما يفهم البعض أن كلمة أن تعبد الله بمعنى العبادة المحضة من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى آخره، لكن العبادة في مفهومه الشامل.
1: نعم.
2: الذي يعني السلوك الإنساني اليومي، في أن الإنسان في عبادة مستمرة لله عز وجل، لأن ما من سلوك معين، ما من قول، ما من عمل إلا وهو ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هل يرضيه هذا القول ولا لا يرضيه، هل يرضيه هذا العمل ولا لا يرضيه. إذن كل ذلك إنما هو مرتسم بالشرع الشريف، إنما هو منفذ للشرع الشريف، فالذي نفعه لذلك هو هذا الجانب. إحصاءات المخالفات الجرائم مثلا في شهر رمضان،
1: نعم،
2: بلا شك ستجد أن نسبة الجريمة قلت.
1: نعم.
2: ما الذي لم تكن هناك يعني رقابة أكثر من الجانب الشرطي في شهر رمضان عن غيره، بل الأمور كما هي، لكن من الذي دفع هؤلاء الناس إلى أن يمتنعوا عن سلوكيات سلبية مخالفة للشرع الشريف في هذا الشهر الفضيل كذا؟ لو أننا قررنا ذلك مثلا في بعض الدول، يعني بعض الدول هي فيها قانون مطبق
1: وقد بصرامة
2: بصرامة، لكن عندما تنطفئ الكهرباء وتقطع الكهرباء لمدة مثلا معينة، بنلاحظ بأن إحصاءات نسبة الجريمة زادت
1: ارتفع.
2: من الذي دفع هؤلاء إلى ارتكاب الجريمة؟ وتحلل بقى وتشوف ما أثر الخوف من القانون أو تطبيق القانون في عدم ارتكاب المخالفات أو في ارتكاب المخالفات، فتلحظ بأن أنا خايف من الشرطة فقط،
1: أنا خايف من القانون،
2: خايف من الرقابة الموجودة، لكن حيث لا يراني أحد أنا أفعل ما أريد. هذا
1: لكن المؤمن غير ذلك،
2: هذا منطق
1: المؤمن يخاف الله حتى ولو هو في مكان وحده لا يراه أحد من الناس.
2: ولذلك الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك منطقة الإيمان هي منطقة مهمة للغاية في حياة ذلك الإنسان المسلم، تقيه من الفتن، هذه الحالة تقيه من المغريات. يبقى الإيمان بعد ذلك هو الحصن الحصين الذي يحفظ الإنسان من الانحراف ويحفظه من الضياع. يمكن أن نقول بأنه هو البوصلة التي توجه الإنسان نحو الحق ونحو الخير، وهو الميزان الحقيقي الذي توزن به أعمال الإنسان وتوزن به أقواله.
1: وطبعا لكل ذلك أثره على المجتمع بشكل عام، ليس على الفرد في ذاته، ولكن أيضا المجتمع بشكل عام يعيش في أمن وسلام بأثر هذا الإيمان الذي يكون في قلب الفرد.
2: المسؤولية فردية بلا شك، الإنسان ينظر إلى المسؤولية المنغرسة في وجدان الإنسان إلى أنها مسؤولية فردية. يعني أنا أسأل عما أفعل، لكنني لا أسأل عن جاري ولا عن زميلي ولا عن إنسان آخر، ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة. فهذه المسؤولية الفردية والقول لعلماء الاجتماع بأن المجتمع هو فرد مكرر، إذن كلما تعمقت التربية الحقيقية في الإنسان الفرد والمجتمع فرد مكرر، إذن نحن سنخدم المجتمع أو سنخدم المجتمع بطريقة غير مباشرة في أولوياتنا بالنسبة نظرينا إلى الحالة الفردية. كلما قدمنا برامج لتربية الإنسان ولتقويم ذلك الإنسان منذ طفولته بكل أبعاد التربية في داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المناهج وفي غير ذلك وفي الإعلام، أننا نتكامل جميعا لإنتاج إنسان خير يحمل أخلاقا قويمة، نحن في خدمة المجتمع ككل في هذه الحالة، لأننا البداية هي من الإنسان والانتهاء بالإنسان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز كثيرا على بناء الإنسان، ركز في مرحلة مكة المكرمة في مدى 13 سنة من عمر الرسالة، الرسالة 23 سنة، منها أكثر من النصف في بناء الضمير وفي بناء القدوة وفي بناء الرقابة الذاتية أو في بناء الإيمان بمعنى آخر بمعنى أعمق، في أنه رسخ في قلوب المؤمنين الإيمان. ولذلك يسهل بعد ذلك تماما الالتزام بالسلوكيات اليومية، يسهل بعد ذلك الامتثال التام لتطبيق القانون في عصرنا الحاضر، لأن الإنسان لا يراقب أحدا إلا أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وهو يراقب ضميره بعد ذلك.
1: إذن الإيمان دافع للإنسان إلى الخير وعاصم له عن الشر، وهو أيضا ضمانة للمجتمع لكي يعيش في أمان وسلام. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق
3: ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 4:25 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. هذه الإذاعة تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وينقلها من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى حتى 2:00 اليوم. معنا من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القاري الشيخ أحمد سليمان السعدني في هذه التلاوة من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ، تصان به حقوق الله وحقوق الناس، وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال، ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون أمينا. والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعا شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه سبحانه وتعالى على النحو الذي فصله الحديث الكريم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر الذي روى هذا الحديث: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبه قال: الرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته بين الحالين معا، إذ قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. فالجوع ضياع الدنيا، والخيانة ضياع الدين. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته الأولى قبل البعثة يلقب بين قومه بالأمين. ولا غرو يا أخي الكريم، فرسل الله عز وجل يختارون من أشرف الناس طبعا، ومن أزكاهم معادنا، والنفس التي تظل معتصمة بالفضيلة على شدة الفقر هي لرجل قوي وأمين. والمحافظة على حقوق الله عز وجل وحقوق العباد تتطلب خلقا لا يتغير باختلاف الأيام، وذلك هو جوهر الأمانة. ومن معاني الأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير به واللائق له. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والأمانة تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها. ومن معاني الأمانة كذلك أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به، وأن يستنفذ جهده في إبلاغ تمام الإحسان. أجل، إنها لأمانة يمجدها الإسلام، أن يخلص الرجل لشغله، وأن يهتم بإجادة عمله، وأن يسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه. فإن استهانة الفرد بما كلف به وإن كان تافها تستتبع شيوع التفريط في حياة الجماعة كلها. يا أخي الكريم، ومن معاني الأمانة أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وإلى المواهب التي خصك الله بها، وإلى ما حبيت من أموال ومن أولاد، فتدرك أنها ودائع الله الغالية عندك، فيجب أن تسخرها في قرباته، وأن تستخدمها في مرضاته. فإن امتحنت بنقص شيء منها فلا يستخفنك الجزع متوهما أن ملكك المحض قد سلب منك، فالله عز وجل أولى بك منك وأولى بما أفاء عليك، وله ما أخذ وله ما أعطى. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في هذه التلاوة من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف وقد تلا علينا من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: كيف نحقق هذه الشروط التي وردت في هذه الآية الكريمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالإسلام لا يرضى بأن يعيش المجتمع فرادى متشرذمين، إنما يحتفل كل الاحتفال ويعنى كل العناية بأن يظهر المسلمون في صورة أمة، في صورة جماعة تربطها روابط قوية بحيث تحقق ذاتها على الأرض وتنهض برسالتها في خلافة الأرض وإعمارها. من ثم جاءت الدعوات الكثيرة من القرآن والسنة ومن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى ونبذ الفرقة والتحزب والشتات والرجعية، لأن تلك عوائق تعوق حركة الحياة وتحول دون أن تحقق الشعوب آمالها وطموحاتها.
1: نعم، إذن من قيم هذا الدين الوحدة.
2: نعم،
1: كان المسلمون الأوائل على أتقى قلب رجل واحد.
2: نعم،
1: فدانت لهم الدنيا.
2: طبعا،
1: لماذا تسللت عوامل الفرقة الآن قلوب المسلمين؟
2: أولا، قبل أن نتهم قلوب المسلمين، وهو فعلا للأسف طرفت أعينهم زخارف الدنيا وسدت مسامعهم الشهوات، فافترقوا وتشرذموا. إنما المرجع الأول والأهم والأكثر خطورة هو غفلة الأمة عن الدسائس والمؤامرات والخبائث التي يرتكبها أعداء الأمة في زرع الفتن بين الأوطان، بحيث يكره وطن بقية الأوطان وتتآزر أوطان ضد وطن دون أن يحفلوا بحضارة عريقة عميقة تاريخية من غياهب التاريخ، وهي تتألق وعلمت الدنيا كل معاني النهضة والتفوق. مع ذلك تجد بعض الأقلام أو الحناجر تسيء، وفي هذا مرضاه للأعداء. أية مرضاه، يحققون أغراض أعدائهم بجهودهم هم، كأنهم نواب عن الأعداء في تحقيق هذه الأغراض التي تثمر ثمرات مرة، أبرزها تشرذم الأمة إلى أقاليم وأوطان.
1: إذن من أهم عوامل الضعف هو أسباب الفرقة التي يبثها أعداء هذا الدين.
2: نعم،
1: بين المسلمين.
2: نعم،
1: عن عمد.
2: نعم نعم، وتخطيط.
1: نعم،
2: عن عمد وتخطيط، بيوت خبرة، يعني الاستشراق وراءه دوافع سياسية ودوافع دينية ودوافع اقتصادية، وقد علموا كيف يعتدون على العالم الإسلامي دون حروب، يحققون أطماعهم ومحاولة اقتلاع هذا الإسلام. النموذج الحضاري غير ذي النظير، يعني ليس له نظير، لأنه نموذج سماوي، نموذج رباني، هم يزحفون شبرا فشبرا لاقتلاع واكتساح هذه الحضارة وهذا الدين من منطلقات فكرية وعلمية وتخطيطية وتكتيكية واستراتيجية في وقت واحد، والمسلمون غافلون.
1: لكن هذا لن يتحقق لهم بمشيئة الله عز وجل، بفضل يقظة المسلمين وبفضل وحدة المسلمين،
2: نعم،
1: وبفضل الاعتصام بحبل الله عز وجل،
2: نعم،
1: واعتصموا بحبل الله جميعا
2: ولا تفرقوا. ليت المسلمين يصغون إلى الاتجاهات السياسية البناءة التي تقرأ ما في الآفاق البعيدة ولا تنظر تحت أقدامها. إن الحق والخير والعدل والجمال وسائر القيم لا يمكن أن تتحقق على أرض الناس في دنيا الواقع إلا إذا كانت تستند إلى قوة قادرة على قهر كل من أراد بها سوءا.
1: نعم، في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دل علينا القار الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أبو داود رضي الله عنه في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وعن جابر بن سمورة السوائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. وحدث علي بن عبد الله عن معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله أنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، التهاون في الصلاة أمر مخيف ومحزن للغاية. أخبروا أبناءكم وبناتكم أن أمورهم لا تتم إلا بالمحافظة على الصلاة. أخبروهم أن الصلاة أمان وحصن من المنكرات وبوابة للرزق، وأن التفريط في الصلاة عظيم عند الله، وأنه لا يفلح من لا يصلي، ولن يستقيم أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا بالصلاة. لماذا لا يسأل أحدنا نفسه ما هي الأسئلة؟

0: الأسباب التي جعلتني أتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. لما أتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ فعلينا إخوة الإيمان أن نلتزم بهذا الأمر الإلهي، أن نكون من المحافظين على الصلاة في أوقاتها، وأن نكون من المحافظين على أدائها في جماعة في المسجد قدر المستطاع. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الإذاعة تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وينقلها من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. الخامسة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. يصدر عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين مع الزميل الدكتور أحمد القاضي في 9:05 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

لي منك مغفرة.

تقتلوني.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل دكتور كمال نصر الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سبحانه لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره. سبحانه إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاذ. سبحانه وتعالى خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى، وأمات وأحيا. سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبغ على الخلائق من فضله سترا. السعيد من أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والشقي من عصاه ولو كان شريفا قرشيا. إلهي يا أنيسي ومنيتي وعمادي وسروري وعدتي ومرادي، أنت نور الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي وشوقك زادي. أنت لولاك يا أنيسي وأنسي ما نعمت براحة ورشادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي. حبك الآن بغيتي ونعيمي، وضياء ينير بين فؤادي. يا إلهي يا موئلي ورجائي، لك أسلمت وفي رضاك قيادي. ما لغيرك من هوى في فؤادي، لك مني كل الهوى والوداد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بالقاهرة، وننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الجمعة في هذا اليوم الكريم الأغر، سيد الأيام وأعظمها يوم الجمعة، وفي هذا الشهر الكريم الأغر شهر ذي الحجة. وقد فرغ حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج، وعشنا معهم بقلوبنا وشاركناهم بمشاعرنا، ويا لها من رحلة إيمانية عظيمة يمتد أثرها في الزمان والمكان. وما جعل الله الحج إلا لتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق وتزكية الأنفس، ليسعد المجتمع كله بأفراده الصالحين الذين رباهم الحج وزكاهم وهذبهم. وهكذا ديننا الحنيف يأخذ بأيدينا إلى كل خير وإلى كل بر. فما من خلق كريم ولا قيمة رفيعة ولا عرف محمود إلا والإسلام يحث عليه ويدعو الناس إليه. ولقد جمعت شريعة الإسلام كل المحاسن والكمالات التي ترقى بالبشر نحو النور والهدى والرشاد. وحسبك أن تقرأ هذه الآية من كتاب الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إنها آية تجمع كل المحاسن والفضائل والكمالات. فاللهم ربنا لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، ولك الحمد أن جعلتنا مؤمنين. سبحانك، لا رب غيرك ولا معبود سواك. إخوة الإسلام والإيمان، وإن من الآفات المهلكة والكبائر الموبقة اليأس والقنوط من رحمة الله. والمؤمن الحق يوقن ويؤمن إيمانا راسخا كالجبال أن رحمة الله لا يعظم عليها شيء، وأن قدرة الله فوق كل شيء، وأن فضل الله واسع كل شيء. فمهما ادلهمت الخطوب وأحاطت به الكروب، فهو على يقين أن فرج الله آت، وأن عناية الله ستتدخل. فالحذر أخي المسلم من اليأس والقنوط، لأن اليأس والقنوط شك في قدرة الله وعدم تصديق بوعد الله الذي يقول وقوله الحق الذي لا مرية فيه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول وقوله الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فيا أخي المسلم، إن الذي كفاك السوء فيما مضى سيكفيك ما هو آت، وإن الذي أحسن إليك بستره الجميل وفضله العظيم سيحسن إليك فيما هو آت. فليكن لك من الرجاء في رحمة الله عاصما من اليأس والقنوط، فكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق. إخوة الإسلام والإيمان، وفي رحاب القرآن الكريم نلتقي، وعلى مائدة القرآن الكريم نجتمع. فالقرآن الكريم شفاء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، نستهل بها هذا اللقاء الطيب المبارك في رحاب مسجد الإمام الحسين، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة على الهواء. نعيش في رياض القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

الشاب.

تب.

إن الشيطان

حملته أمه وهنا على

أن

حبة من خردل فتكن

واصبر على

واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضب.

اقرأ باسم ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: الصالحة.
1: هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وعاملنا بالإحسان لا بالميزان، عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل العفو والصفح، أنت أهل الإحسان والجود. لا ترد سائلا ولا تقنط عاصيا ولا تخيب راجيا، وقد أتيناك سائلين ونزلنا ببابك راجين، وقصدنا وجهك آملين، فأعطنا سؤلنا وحقق رجاءنا ولا تخيب فيك آمالنا يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، يؤذن الآن بالصلاة من يوم الجمعة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، ويرفع الأذان الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.
0: الله أكبر.

أشهد أن لا إله

0: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بالصلاة من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الجمعة. إخوة الإسلام والإيمان، مهما ادلهمت الليالي ومهما اشتد ظلماتها فإن وعد الله آت لا محالة، وهو سبحانه لا يعجزه شيء ولا يعظم عليه شيء، فهو القادر على كل شيء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويبعث الضياء من جوف الظلام. وهو الذي قال لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهكذا إرادة الله تعالى فوق كل إرادة، ففرج الله تعالى قريب ووعده حق. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق: سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. فأبشر يا صاحب القلب السليم، يا من رضيت بالله ورضيت عن الله فسلمت لقضائه ورضيت بعطائه وشكرته على نعمائه. لم يزدك البلاء إلا صبرا، ولم تزدك الشدة إلا حمدا وشكرا. إخوة الإسلام والإيمان، خطبة اليوم تحت عنوان كن راضيا وإياك والتباهي، يلقيها فضيلة الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، الذي يرتقي الآن درجات المنبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
3: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونسأله الهداية والتوفيق لكل ما يحب ويرضى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اللهم إن حسناتنا من عطائك، وسيئاتنا من قضائك، فاجعل اللهم ما أعطيت فوق ما قضيت، حتى تمحو ذلك بذلك، فإنك قلت في محكم كتابك: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأعظم والرسول الأكرم، الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرِجُ به الكُرب، وتُقضَى به الحوائِج، وتُنالُ به الرغائِب وحُسنُ الخواتيم، ويُستسقى الغمامُ بوجهِه الكريم، وعلى آله وصحبِه حقَّ قدرِه ومقدارِه العظيم. أما بعد، فإن قلبًا رضي بقسم الله له فأمسى سعيدًا وبات هانئًا ونام مطمئنًا وأصبح مستبشرًا وأضحى سعيدًا وغدا في ضروب الحياة نشيطًا، فهذا له الرضا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا. وإن قلبًا سخط على قسم الله له فأمسى مشوشًا وبات مضطربًا ونام قلقًا وأضحى عبوسًا وغدا في ضروب الحياة كسولًا، فهذا له السخط بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فله السخط. أرأيت كيف يفعل الرضا بصاحبه وكيف لا يفعل؟ وأنت حينما ترضى فعمن ترضى؟ إنك ترضى عمن قسم الأرزاق ووزع العطايا. ألم تر إلى ربك كيف أعطى هذا ومنع هذا، كيف زاد هذا وقدر على هذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحًا في التعامل مع نعم الله على الناس. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هم فوقكم، وانظروا إلى من هم دونكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. ولكن إن كان من بُدٍّ من النظر لما في أيدي الناس، فانظر إليهم نظر من لا يتمنى زوال النعم،
وإن رأيت أحدهم يتقرب إلى الله بإنفاق ماله فاسأل الله أن يعطيك عطاءه حتى تنفق إنفاقه، وحينئذ يكون النظر مشروعا، إذ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق. وقال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وكان منها رجل لم يؤته الله مالا، قال أهل الله: أعطاه الله الحكمة البالغة والنظرة الثاقبة، فنظر إلى نعم الله على خلقه فقال في نفسه: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل هذا الذي هداه الله لإنفاق ماله فيما يرضي الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. هذا، وقد يظن ظان أن الرضا استسلام للأمر الواقع ورضا بظروف الحياة، يقول: قدر الله وأنا بما قدر راض. لكن الرضا حال شريف يدعوك إلى أن تعمد إلى نفسك تزكيها، وإلى أخلاقك تعليها، وإلى صحتك تقويها، وإلى حاجيات أسرتك تلبيها، وإلى مقدرات وطنك تنميها. إذا فعلت ذلك بقلب مفتوح وصدر مشروح، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فقد عجل الله لك في الدنيا راحة البال، وادخر لك في الآخرة حسن المآل، وهذا هو دأب الصالحين والعارفين. أما أن تقف في هذه الدنيا مختالاً بالنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياك، متباهياً بها على خلق الله، فهذا ما حذرنا منه الشرع الشريف، وجاء القرآن الكريم ليبين لنا غير مرة أن عاقبة ذلك وخيمة. اسمع إلى حديث القرآن الكريم عن قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك نصحه الناصحون فلم ينتصح، واغتر بحاله المغرورون فلم يعتبر. قال: إنما أوتيته على علم عندي، فعاجله الله

وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم إن هناك نوعاً آخر من الاختيال والتباهي والتفاخر، ليس تباهياً أمام الخلق، وإنما تباهٍ أمام النفس، أن يحدث الإنسان نفسه راضياً عنها، يقول: تصدقت اليوم بكذا، أنفقت اليوم كذا وكذا. وهذا ما حذر منه الشرع الشريف وابتعد عنه أولياء الله وأهله. يرحم الله سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، وكان يقول: أصل كل معصية وغفلة وشهوة رضاك عن نفسك، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم رضاك عنها. ألا فليرجع كل واحد منا إلى نفسه، وليراجع حاله مع ربه، فإن وجد خيرا فليحمد الله وليداوم على هذا الخير، وإن وجد غير ذلك فليحاول تصحيح ما فاته قبل أن يأتي يوم لا يلومن النادم فيه إلا نفسه. اللهم لا تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان فيها من نفع، فإن الاستخدام غير الرشيد لها يجر ويلات وويلات على الفرد والأسرة والمجتمع. هذا يسرد على الناس سفره وترحاله، وهذا ينشر على الناس بيته ومتاعه وأثاثه، وهذه توثق على مائدتها ألوان الأطعمة والأشربة، وهذه أسرة تحكي على المشاع مشاكلها وأسرار بيتها، وهذه جماعات من أهل الشر احترفت تزييف الحقائق وأرادت أن تجر المجتمع إلى هوة سحيقة من التشكك والريبة والتشرذم. وقبل ذلك وبعده، كم من أعمار قضيناها، وكم من أوقات أهدرناها ونحن جالسون أمام هذه الأجهزة اللوحية. ومنهج الإسلام واضح صريح في التعامل مع كل شيء، فإن كنت في نعمة أو تريد قضاء حاجة فاستعن على قضائها بالكتمان، كما قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وإن كنت تخشى الحسد والحقد فكيف تقدم نفسك ومتاعك وأسرار بيتك إلى الحاسدين الحاقدين؟ وإن ألمت بك ملمة أو حدثت لأسرتك مشكلة وتريد حلاً لها، فابحث عمن عنده الحل، ابحث عن صاحب الدين والخلق والخبرة والدربة والتجربة الذي لا يفشي لك سراً ولا يهتك لبيتك ستراً، تجد عنده ما تصبو إليه. وقبل ذلك وبعده، إذا أردت استقرار لوطنك فابحث عمن تأخذ الخبر، ابحث كيف تأخذ الخبر الصحيح من المصدر الموثوق. ثم نأتي إلى القاصمة التي حلت بنا وقد انزوى كل واحد منا في ناحية من نواحي بيته وتناسى مسؤولياته.

0: أمام أهله وعياله مختليا بفضائه الإلكتروني. ألا فاقتصد في الجلوس، ألا فاقتصد في الجلوس وخصص لأهل بيتك وقتا من حياتك تجلس معهم فيه، تتعرف على طبائعهم وتشتبك مع مشكلاتهم، لأنك مسؤول عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن كان من بد في الجلوس إلى هذه المواقع، فالله الله في كل كلمة تنشرها، والله الله في كل فكرة تتابعها، والله الله في كل صفحة تشاركها، والله الله في كل حكاية تقرأها. هذا منهج الإسلام، أن يتقي الإنسان ربه في كل فعل من أفعال حياته. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، وتلمس هدي قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وأعوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. ورضي الله عن سيدي أبي عبد الله الحسين، وصلى وسلم وبارك على جده المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أقيموا يرحمكم الله، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

سمع الله لمن حمده.

0: اللهم إنا نسألك الزيادة في الإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والنجاة من النيران. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظ أمننا واحفظ جيشنا، ووفق ولاة أمورنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، على خير نقلنا لكم صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية ياسر سلامة وسيد عبد الله، ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي وراني عبد الباسط وهشام محمد. كان معنا من التخطيط الديني زميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نستمع إلى هذه التوشيح من المبتهل الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: ذكر محمد تحيا القلوب

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى المبتهل الشيخ كامل يوسف الباهتيمي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان، إن الأمل الأكبر الذي يملأ وجدان المؤمن بعد الفراغ من مواسم الخيرات والعبادات ليس الفرح بتمام العمل، بل هو ذلك التطلع القلبي والرجاء الصادق في أن يكتب العمل في سجل القبول. فالطاعات في جوهرها ليست مجرد طقوس تؤدى في أوقات معينة ثم تنتهي، بل هي غرس روحي يمتد أثره ليتشكل به سلوك الإنسان ومنهج حياته. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان علامات قبول الطاعة، أعدته للإذاعة آمال عطاء. إن من أهم علامات قبول الطاعة التوفيق إلى طاعة أخرى تليها، فالإقبال على العمل الصالح بعد الفراغ من العبادة هو الدليل الأقوى على أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن العبد وعن قربه، ومصداق ذلك يظهر في قول الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالهدى يأتي بالهدى، والنور يقود إلى النور، لتصبح حياة المؤمن سلسلة متصلة من القربات يقوي بعضها بعضا. كما أن من أمارات القبول استقرار السكينة في القلب وتذوق حلاوة الإيمان التي تجعل النفس تنفر تلقائيا من مواطن الزلل والمعاصي، وتستشعر وحشة الجفاء بعد صفاء الوصل، فيبقى المرء حذرا على ذلك النقاء الأخلاقي الذي ناله مستمسكا بالاستقامة التي أمر الله بها، حيث قال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن القبول للعبادات يظهر بشكل ملموس في تهذيب الأخلاق وحسن المعاملة مع الخلق، فالصلاة والذكر والإنفاق كلها روافض تصب في نهر التسامح وجبر الخواطر والترفع عن الخصومات. وإذا رآك الناس بعد موسم الطاعة أكثر عفوا وألين جانبا وأسرع إلى نجدة المحتاج، فاعلم أخي المستمع أن العبادة قد أتت أكلها وطهر القلب. فاللسان الذي طهرته العبادة وعطرته التلاوة والدعاء يجب أن يظل رطبا بذكر الله، عفيفا عن الغيبة والنميمة وفاحش القول، محققا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا التحول الإيجابي في السلوك هو المحك الحقيقي الذي يبشر بصلاح العمل، تماما كما أن ثبات المرء على طاعته دون انقطاع يعد دليلا قاطعا على صدق العهد، وامتثالا للمنهج النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي الختام، يبقى الخوف من عدم القبول مع شدة الرجاء هو السياج الذي يحمي العبد من العجب والغرور بالعمل، فيظل منكسرا بين يدي ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه، ملحا بالدعاء في كل وقت وحين أن يتقبل الله منه سائر أعماله وأن يثبتها على الصراط المستقيم، لتبقى أنوار الطاعة تضيء دربه وتملأ حياته بالبركة والسكينة، وتثمر له فوزا بالرضوان الأعلى وبمرافقة النبيين والصديقين والصالحين في جنات النعيم.
1: جمالك

بهذا المسمع الصوتي للمبتهل الشيخ محمد الهلباوي والذي اختارته لنا الزميلة ابتسام الوكيل، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية والتي كانت تحت عنوان علامات قبول الطاعة من موقع دار الإفتاء، أعدته آمال عطا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع وإياكم إلى القارئ الشيخ فرجل الشاذلي في تلاوة من سورة الروم إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. ولد القارئ الدكتور فرجل الشاذلي في 25 من نوفمبر من عام 1948 بقرية أرمينية إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. حفظ الشيخ الدكتور الراحل فرجل الشاذلي القرآن الكريم وهو في سن الثامنة. في عام 1971 التحق الشيخ فرجل الشاذلي بمعهد القراءات حتى عام 1979، وحصل على جميع شهادات المعهد الثلاث وهي إجادة التجويد وعالية القراءات وتخصص القراءات. وفي عام 2001 حصل الشيخ الدكتور فرجل الشاذلي على درجة الماجستير بتقدير امتياز، وفي عام 2004 نال درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة بيت الشرف. واعتمد القارئ الدكتور فرجل الشاذلي بالإذاعة المصرية في عام 1981، وكان سفيرا للقرآن الكريم في معظم بلاد العالم، قارئا ومعلما ومحكما، وكان مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في دولة النمسا. وفي مثل هذا اليوم 5 يونيو من عام 2017 من الميلاد انتقل القارئ الدكتور فرجل الشاذلي إلى جوار ربه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. عرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة للقارئ الدكتور فرجل الشاذلي ويتلو من سورة الروم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. ونلتقي مع القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي في تلاوة من سورة التوبة وقصار السور في 7:09 إن شاء الله من خلال قرآن المغرب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي يسعدنا أن نستضيف فيه النماذج المتميزة المتفوقة من شباب هذا

الأمر يا من له الأمر والتدبير.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الابن نور عبد العزيز جودة من محافظة القليوبية، الفرقة الرابعة، كلية التمريض، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وهذه التلاوة من سورة الأعراف. أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور عبد الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: دكتور عبد الله، بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن الرسائل الإيمانية التي تقدمها لنا فريضة الحج بعدما انتهت هذه الفريضة وعاد الحجيج إلى ديارهم بسلامة الله. أردنا أن نستخلص من هذه الفريضة رسائل نعيش بها في دنيانا، سواء كنا حجاجا أو غير حجاج. الفريضة يعني درس للجميع. اسمح لي اليوم نستخلص أحد هذه الدروس العظيمة من فريضة الحج.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففريضة الحج ورحلة الحج مليئة بالدروس والعبر التي ينبغي أن تظل درسا معنا بعد أداء الفريضة طول حياتنا. من هذه الدروس على سبيل المثال إنه الإنسان وهو ذاهب إلى الحج، العلماء يوصونه بالنفقة الحلال، وبأنه لا يصحب معه في رحلته إلا المال الحلال حتى يكون الحج مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مادا يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هو استبعاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله عز وجل ممن هذه حاله.
1: استجاب الدعاء، بمعنى للدعاء.
2: نعم،
1: استجابة الدعاء، وبالطبع بقية العمل.
2: أحسنتم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعد، يقول أنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب لإنسان أكل الميراث مثلا ثم ذهب بهذا المال الذي أخذه ظلما لينفقه في الحج، أو أخذه وتصدق به، كيف يقبل منه؟ كان سيدنا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: يا أيها المتصدق بالمال الحرام، إذا كنت ترحم من تصدقت عليه فارحم من أخذت منه المال أولى.
1: نعم،
2: يعني إذا كنت أخذت المال من إنسان ظلما ثم ذهبت لتتصدق به على مسكين تزعم أنك ترحم هذا المسكين، ارحم من أخذت منه المال وظلمته وكسرت خاطره ورد إليه حقه، يكون ذلك أقرب لرضا الله سبحانه وتعالى.
1: وارحم نفسك، يعني يا دكتور، هو يؤذي نفسه، هو يعني عندما يأكل المال الحرام بأي صورة من الصور هو يعني ظالم لنفسه قبل أن يظلم من أخذ منه المال بغير حق.
2: نعم، ظلم لنفسه لأنه يعرض نفسه لما لا تتحمل من عذاب الله سبحانه وتعالى
1: في الدنيا والآخرة.
2: في الدنيا
1: ليس الآخرة وحسب.
2: نعم، في الدنيا، لأن المال الحرام يدخل على الإنسان بالشؤم والعياذ بالله، ويمحق البركة والعياذ بالله، فهو قد ضر نفسه بأنه جعل هذا المال الحرام في وسط المال الحلال الذي عنده كالشرارة التي تحرق ما حوله.
1: نعم، يعني إذا نؤكد على الرسالة دكتور مرة أخرى، إذا كنا نحرص على الحلال في النفقة عند الذهاب لفريضة الحج، فعلينا جميعا في دنيانا أن نحرص على الحلال فيما ندخله لجوفنا وجوف أولادنا وبيوتنا.
2: نعم، ثم بعد ذلك يأتي العقاب الأخروي والعياذ بالله. والإنسان حتى إذا لم يخشى عقوبة الدنيا من نزع البركة بسبب الحرام
1: ورفض العمل والطاعة،
2: نعم، وعدم قبول العمل والعقوق من الأولاد، يعني من أسباب عقوق الأبناء إنه الآباء قد يدخلون أحيانا إلى بيوتهم أموالا حراما. ثم الإنسان إذا لم يخشى هذه العقوبات في الدنيا فليخشى عقوبة الله عز وجل في الآخرة. في يعني السنة أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، يعني أشياء قديمة، وليس لواحد منهما بينة، لا هذا معه بينة تشهد على كلامه ولا هذا معه بينة تشهد على كلامه. فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: إنما أقضي بينكما برأيي ما لم ينزل علي، ما دام لم ينزل علي وحي أنا أقضي بينكما برأيي وأنا بشر، فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقتطع بها قطعة من النار يأتي بها في عنقه يوم القيامة. يقول الراوي: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: يا رسول الله، حقي هذا الذي أطلب لصاحبي. يعني كأن كل واحد منهما خاف من العقاب هذا وأن ينزل به هذا العقاب، فتنازل لصاحبه عن حقه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اذهب فتوخيا ثم استهم ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، يعني اتفقا على شيء حتى تتراضيا فيما بينكما حتى لا يتعرض واحد منكما لعذاب الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ولذلك قالوا السلف الصالح، قالوا: كنا نترك 19 الحلال مخافة الحرام. يعني الإنسان يحرص أنه لا يكسب لقمته إلا من الحلال، حتى إنه يترك بعض المتشابهات خشية أن يقع في الحرام خوفا من عقاب الدنيا ومن عقاب الآخرة.
1: رسالة أخرى دكتور، طالما تحدثنا عن فترة الاستعداد لفريضة الحج والتي من شروطها أن تكون النفقة من حلال، أيضا قبل الذهاب للحج من أداب الحج أن الإنسان يصفي نفسه نحو الآخرين، يرد المظالم، هذه أيضا رسائل نقدمها للحجاج ولغير الحجاج في دنيانا دنيا الناس، لابد أن نتبعها كمنهج حياة عموما وليس في فريضة الحج وحسب.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. يجب على المسلم أن يستلهم دائما ما فعله في فريضة الحج ليكون مصاحبا له بعد أداء الفريضة بقية عمره إن شاء الله تعالى. فمما كنا نوصي به حجاج بيت الله الحرام أن يعني يتحلل الإنسان من ظلمه، إذا كان لأحد عنده مظلمة ينبغي أن يرد هذه المظلمة إلى صاحبها، أو أن يستسمح هذا الإنسان الذي له عليه الحق حتى يذهب للقاء الله سبحانه وتعالى وليس لأحد عنده شيء ولا مظلمة. وهذا العلماء يقولون لشبه كبير بين موقف الحجيج ووقوف الحجيج بعرفات ومناسك الحج وبين مشاهد يوم القيامة. يعني إذا كنا ونحن مسافرون للحج نفعل ذلك، فإن ذلك أوجب في السفر الطويل الذي سنسافره إلى الله عز وجل في ختام أعمارنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر بالتزود لرحلة الحج أمر كذلك بالتزود لسفر يوم القيامة.
1: نعم.
2: فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا أردت السفر إلى الحج تزود بالطعام والشراب وما يلزمك في الرحلة، وإذا جاءك السفر للقاء الله عز وجل فليس هناك زاد أفضل من تقوى الله عز وجل تقبل به على الله سبحانه وتعالى.
1: يعني يا دكتور، لو في النفس شيء نحو أحد من الناس سواء جيران أو أقارب أو حتى بين أهل البيت الزوج والزوجة، لابد من تصفية النفوس، وكأننا نذهب لأداء فريضة الحج نحن مطالبون بالتعلم من هذه الفريضة، نصفي النفوس، نرد المظالم لأصحابها إن كنا قد أخذنا من أحد ما لا يحل لنا، سواء شيء مادي أو معنوي. كل هذه رسائل لابد أن نستلهمها من هذه الفريضة العظيمة. وهناك المزيد والمزيد من الرسائل إن شاء الله نقف عندها في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، ونشكر الزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم أحبتي في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وفقيهنا اليوم فضيلة الدكتور الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا من الآن على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ساعتنا الآن الثالثة. الآن مستمعينا وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل، بدءا من الآية 41 من سورة الشعراء. يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله لآيات الله البينات.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، رتله علينا برواية حفص العاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، في السادسة والثلث إن شاء الله تلتقون مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة النساء. قرآن المغرب للقارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة التوبة وقصار السور. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا من سورة آل عمران، يأتيكم إن شاء الله بالثامنة والنصف وخمس دقائق. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في الواحدة من صباح السبت بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ أحمد عطية بالريه.

0: قدم الشيخ أحمد عطية بري هذا الابتهال. 1:30 ودقيقة واحدة ساعة الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة التراثية والعلمية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن حوار الآباء مع الأبناء والبنات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علا أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. أخي العزيز، هذا الحديث الذي تحدثني عنه حديث هام وشيق. ما تفككت الأسرة أو الأسر، وما تشرد الأبناء والبنات، وما تخاصم المسلم مع أخيه المسلم، وما طعن بعضهم على بعض، وما تنابزوا بالألقاب، وما فسدت الدنيا إلا بسبب غياب الحوار الهادف والكلمة الطيبة من البيوت. إن غياب التفاهم وغياب الكلمة الطيبة يؤدي إلى التنازع من غير شك. فالأسر تفككت. إيه سبب؟ أو بعض الأسر، إيه سبب ذلك؟ غياب الحوار. احتاج إلى رجل يحاور زوجة، احتاج إلى ابن يحاور أباه، نحتاج إلى أخ يحاور أخاه، ولا نجعل العداء هو الذي يتحكم في حياتنا التي نعيش بها والتي سيحاسبنا عليها المولى عز وجل. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة أهم شيء. ولذلك ربنا مثل في القرآن الكريم، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثلها بالشجرة الطيبة. والكلمة الخبيثة
1: كشجرة خبيثة،
2: كشجرة اتثت من فوق الأرض واقتلعت من فوق الأرض ما لها من قرار. نحن بحاجة للكلمة الطيبة، نحن بحاجة للحوار الهادف، نحن بحاجة إلى الحديث البناء بيننا وبين أزواجنا. أخطر شيء كما قلت غياب الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور زوجاته، كان بساما ضاحكا يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم أهله ويلاعبهم ويلاعبونه، وكان يأتي بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يضعها على كتفيه ويجعلها تنظر إلى المسجد. هذا الحوار نحتاجه. رأينا الحوار الطيب المبارك من السيدة خديجة مع رسول الله لما دخل وهو يرتعش، زملوني دثروني. ماذا فعلت خديجة؟ فتحت معه حوار طيب. قالت: والله يا ابن عم لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتعطي المعدوم
1: وتكسب المعدوم
2: وتكسب المعدوم. كل هذه الصفات فيك يا زوجي العزيز، وطالما فيك هذه الصفات لن يخزيك الله أبدا. نحتاج إلى المرأة التي تعرف أن تحاور زوجها. نحتاج إلى خديجة العصر الحديث. أين خديجة العصر الحديث التي تقف بجوار زوجها؟ لكن نرى البعض الآن يقفل باب الحوار ويخرج ويسد الأبواب جميعا، من الزوج ومن الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الحوار مع الأسرة ومع الأولاد. أولادنا نريد أن نضع أيديهم على محاسن الأخلاق حتى يعرفوها، وعلى محاسن الأعمال حتى يألفوها، ولن يتم هذا بسب الابن ولا بسب البنت، لن يتم هذا بالسب ولا بالشتم، ولكن يتم بكلمة طيبة يسمعوها بآذانهم فتسكن لها قلوبهم. نحن نحتاج الآن إلى روشتات الحوار التي نأخذها من القرآن الكريم لأولادنا وبناتنا، حتى تستقيم هذه الحياة التي نعيش فيها، والتي نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينعم علينا فيها بالرضا والسرور والنعمة الدائمة إن شاء الله.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الترمذي في سننه: دفع النبي صلى الله عليه وسلم شاة للسيدة عائشة رضي الله عنها كي توزعها على الفقراء، وبعد وقت يسير سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن توزيع لحم الشاة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ذهبت كلها ولم يبق غير كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها ولم يذهب غير كتفها. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إبعاد القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعينا مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. وقال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة من أول سورة الفرقان. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة الفرقان مكية، وهي تعنى بشؤون العقيدة وتعالج شبهات المشركين حول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحول القرآن العظيم. ومحور السورة يدور حول إثبات صحة القرآن وصدق الرسالة المحمدية، وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار. وقد ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن الذي تفنن المشركون بالطعن فيه والتكذيب بآياته، فتارة قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقد رد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا، وتارة أخرى قالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقد رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وتارة ثالثة قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد رد الله عليهم هذه المزاعم الباطلة ووصفهم بأنهم ضالون حائرون لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق، فقال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم تأتي الآيات بالوعيد الشديد لهؤلاء المكذبين الضالين، حيث يسمعون لها من بعيد أي للنار تغيظا وزفيرا، وحيث يلقون فيها مقرنين في الأغلال فيدعون على أنفسهم بالثبور والهلاك، ويقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ولما قال المشركون عن محمد صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بيّن الله لهم أن هذه سنته في جميع الرسل الذين اصطفاهم الله، لأنهم بشر ولهم كل الخصائص البشرية، فقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم بيّن الله حكمته في ابتلاء بعض الناس بالخير أو بالشر، وذلك ليختبر مدى صبر المبتلين بالمصائب ومدى شكر المبتلين بالنعم والخيرات، فيقول سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بالوعيد الشديد للمشركين يوم احتضارهم ووقت وفاتهم، حيث تقول لهم الملائكة لا بشرى لكم أيها المجرمون، وقد جعل الله الجنة حجرا محجورا أي حراما عليكم وممنوعة عنكم، وحينئذ لا تنفعهم أعمالهم بل تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، بينما كانوا يظنون أن أعمال الخير التي قدموها ستنفعهم فيخيب ظنهم لأنهم فقدوا الأساس وهو الإيمان. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يصور الله حال الظالمين يوم القيامة وندمهم الشديد على اتباعهم وساوس الشياطين من شياطين الإنس والجن، حيث يعضون أصابعهم غيظا وألما وأسا وندما ولا يجديهم ذلك فتيلا، فيقول سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم تأتي الآية بعد ذلك لتسلية الرسول عما أصابه من هؤلاء الظالمين، فتبين أن الله قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وأنه يتكفل دائما بنصرهم على هؤلاء الأعداء، فيقول سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بل كذبوا بالساعة

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بعد قليل مستمعينا، وفي الرابعة والنصف إلى دقيقة واحدة يؤذن بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة الصيفية. في الخامسة إن شاء الله نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. تعد هذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومعنا فيها على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع هذا الابتهال والشيخ ممدوح عبد الجليل.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 10:15 إن شاء الله تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد ابن النفيس بالرحمانية بمحافظة البحيرة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة للشيخ عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة أوقاف البحيرة، وتختم بتهليلات يقدمها الشيخ محمد حسن الصعيدي. الأمسية من تقديم فوزي عبد المقصود. هنيئا إخوة الإيمان لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أذان العصر.

الشاب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر وقد رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5 إن شاء الله نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في هذه التلاوة من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال وأعظم الأذكار، وما ورد أمر في كتاب الله عز وجل بدأ الله عز وجل بفعله على ما يليق به وأمر ملائكته بذلك إلا ما ورد في الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها امتثال لأمر الله عندما أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر ربه، ذكرت الله وصليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة طويلة حتى قال الصحابة: فخشينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أغمي عليه، فلما انتهى من سجدته وسلم قلنا: أطلت السجود وخفنا عليك يا رسول الله. قال: أتاني آت من ربي وقال لي: يا محمد أبشر، الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه. وفي رواية: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. أيضا، الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا بألا يعتريك هم، وسعادة الآخرة بأن ينجيك الله من النار ويدخلك الجنة. وهذا ما ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سأجعل ثلث وقتي صلاة وسلاما عليه. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن نصف وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن ثلثي وقتي صلاة وسلاما عليك. قال: خير، وإن زدت فهو خير. قال: لأجعلن وقتي كله صلاة وسلاما عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

0: المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة تختص بنوع محرم من أنواع النكاح، وترسم للناس أقوم السبل وأرشدها لكي يعيشوا في ظل أسرة فاضلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل وفي الآيات التي بعدها، يبين الله سبحانه وتعالى أحكاما شرعية لا غنى للمسلم عنها. هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل تبين لنا أحكاما تتعلق بالأسرة. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والمشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد الآلهة مع الله عز وجل، وأصله من الإشراك، بمعنى أن تجعل الشيء بينك وبين غيرك شركة. فمن يعبد مع الله تعالى إلها آخر يعد مشركا، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد افتتحت الآية الكريمة بقوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي أنهاكم أيها المؤمنون أن تتزوجوا بالنساء المشركات حتى يؤمن بالله تعالى ويذعن لتعاليم الإسلام وآدابه. وقوله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، تعليل للنهي وبيان لفضل المؤمنات على المشركات، ولفضل طهارة النفس على جمال الجسم. والمراد بالأمة هنا الأنثى المملوكة من الرقيق، والمراد بالمشركة الحرة الجميلة بقرينة المقابلة، أي ولا أنثى رقيقة مؤمنة مع ما بها من الرق وقلة الجاه والجمال خير في التزوج بها من امرأة حرة مشركة ولو أعجبتكم بجمالها وبنسبها وبغير ذلك من منافع دنيوية. لأن ما يتعلق بالمنافع الدينية يجب أن يقدم على المنافع الدنيوية، ولأن الزواج ارتباط روحي بين قلبين، ومن العسير أن يتم هذا الترابط بين قلب يخلص لله في عبادته وبين قلب آخر لا يدين بذلك. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا أيها المؤمنون النساء المؤمنات للرجال المشركين حتى يتركوا ما هم عليه من شرك وحتى يدخلوا في دين الإسلام. فإذا فعلوا ذلك حل لكم أن تزوجوهم النساء، لأنهم بدخولهم في الإسلام قد أصبحوا إخوانا لكم. وقوله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، بيان لفضل الإيمان على الشرك، لما في قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، إذ نسبة المؤمن أو المؤمنة إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده أفضل وأجل من الانتساب إلى أي شيء آخر. ثم بين سبحانه علة النهي عن الزواج بالمشركين والمشركات، فقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أي أولئك المذكورون من المشركين والمشركات، يدعون من يقارنهم ويعاشرهم إلى الأقوال والأفعال والعقائد التي تفضي بصاحبها إلى دخول النار في الآخرة. والله تعالى يدعو عباده على ألسنة رسله إلى الأقوال والأعمال والعقائد التي توصل إلى جنته وتوصل إلى مغفرته. ثم قال عز وجل في ختام الآية الكريمة: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي أنه سبحانه يدعو الناس إلى ما يوصلهم إلى جنته ومغفرته، ويبين لهم آياته وأوامره ونواهيه في شؤون الزواج وفي غير ذلك من الأحكام، لكي يتعظوا ولكي يعتبروا ولكي يتذكروا ما أمرهم الله به، فيعملوا بما أمرهم به ويبتعدوا عما نهاهم عنه. وبذلك نرى الآية الكريمة قد رسمت للناس أقوم السبل لكي يعيشوا في ظل أسرة فاضلة تظلها السعادة ويسودها الأمان والاطمئنان، ويتعاون أفرادها على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة بين السائل والفقيه. نرحب فيها بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا فضيلة مولانا الشيخ عويض، وحمد لله على سلامتك. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله، وبإذن الله تعالى نلتقي في العام القادم صحبة والمستمعين إن شاء الله.
2: كل عام وحضرتك بخير، والسادة المستمعين وكل الأمة الإسلامية بخير وسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطع كل مشتاق
1: اللهم
2: عن حج بيته الحرام وزيارة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، معنا على هندسة الهواء زميلة ابتسام الوكيل، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومعنا معدة ومشرفة على هذه الفترة الزميلة منى عثمان. ويمكنكم مستمعينا أن تتواصلوا معنا على رقم تلفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا بكم مستمعينا، نجدد التحية بضيفنا الكريم وبمستمعينا الكرام. وماذا بعد الحج؟ يعني ما بعد الحج وما بعد يوم عرفة يمثل المرحلة الأهم في حياة المسلم، وأن الحج يعود من رحلته وقد غفرت ذنوبه، ماذا عليه؟ تفضل.
2: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يعني أعظم حركة وأبرك رحلة يسيرها الإنسان في حياته،
1: نعم،
2: رحلته لهذه الأماكن الطيبة والمشاعر التي عظمها الله تبارك وتعالى، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن فضلها. ولو لم يكن للحج من نزول سكينة على قلبه واطمئنان عندما يستشعر حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه لكفى. جميل أن يستشعر الإنسان هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولكن هو القضية ماذا بعد أداء المنسك العظيم، وماذا بعد هذه الخطوات المباركة التي في حديث رواه الحاكم وابن حبان وربما غيرهما أيضا، بأن كل ما خطأ الحاج أو ما خرج من بيته فخطأ خطوة إلا كانت واحدة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا عندما يستشعر الإنسان ذلك، كيف يرجع إلى هذه الحياة الدنيا مرة أخرى؟ كيف يرجع إلى تجارته؟ كيف يتعامل مع أهل بيته؟ كيف يتعامل مع الناس؟ إن لم يؤثر الحج في أخلاق من وقف بعرفات، فالحقيقة يعني هو يراجع نفسه، إذا ما رجع بطمع ورجع بقلب مثل الذي ذهب به، يبقى الحقيقة في خسران كبير.
1: يعني يحدث تغيير إيجابي في حياة من وقف هذا الموقف،
2: لأن من وقف بهذه المواقف العظيمة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفها الأنبياء من قبل، ووقفها الصالحون عبر الزمان، وسيقفها صالحون وأولياء بعد ذلك، لا بد أن تؤثر في أخلاقه. لذلك لا ينبغي أبدا لمن وقف هذه المواقف أن يرجع بنفس القلب الذي ذهب به، لابد أن يرجع بقلب يمتلئ نقاء، يمتلئ طيبة، يمتلك أيضا أو يمتلئ أخلاقا طيبة يتعامل بها في بيعه وشرائه مع الناس، مع الجيران، مع الزملاء. لا ينبغي أن يكون هناك طمع بعد أن رأيت هذا، بعد أن طفت وبعد أن وقفت وبعد أن أشرت إلى الحجر الأسود أو استلمت،
1: نعم نعم
2: بعد أن فعلت كل ذلك.
1: بعد أن كان يصلي
2: إذا ترجع
1: نعم
2: بعد ذلك بكيد أو بحسد أو بغيظ من قلبك لفلان وكيد لزميلك فلان، لا، إذن لا بد أن يؤثر الحج في نفوسنا في أخلاقنا.
1: نعم.
2: هذا لمن حج، ولمن يحج، ولمن لم
1: لم
2: يحج،
1: يحق. نعم.
2: ولمن لم يحج
1: نعم.
2: أيضا لابد أن يتأثر، وعندما يرى هذه المشاهد لابد أيضا أن يغير من نفسه
1: نعم.
2: حتى ييسر الله له تبارك وتعالى الذهاب إلى بيته.
1: بإذن الله
2: نحن
1: تعالى. نعم.
2: دائما العبادات هي محل الوقوف مع المؤمن، المؤمن بيقف مع العبادة، كيف يخرج من العبادة بتغيير مساوئ النفس، كيف يخرج من العبادة
1: وربما تكون
2: بتنقية هذه
1: العلامة من
2: النفس.
1: علامات قبول الحاج
2: نعم.
1: أن يتغير تغيرا إيجابيا في حياته.
2: وهو بالفعل لما
1: نعم.
2: سئل أحد الصالحين كيف أعلم أن الله تقبل حجي،
1: نعم.
2: قال إن رأيت نفسك رجعت بقلب آخر غير الذي ذهبت به اعلم بأن الله قبل حجك. ودي واقفة مع كل واحد ذهب إلى أداء شعيرة أو حتى في صلاة أو حتى في صيام، إن رأيت أنك خرجت من صلاتك غير أو بقلب غير الذي دخلت به، رأيت دخلت في صيام بقلب غير الذي يعني خرجت، وهكذا.
1: نعم.
2: لابد للعبادة أن تؤثر أو أن تحدث
1: نعم. نعم.
2: تأثيرا في النفس، وهذه فائدة
1: نعم.
2: العبادات.
1: إن شاء الله.
2: العبادات ما جاءت إلا لتنظيم أخلاقنا مع الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: ومع الخلق.
1: نعم. فتح الله لكم استاذنا الكريم، واسمح لنا ان نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: طب لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
4: ايوه يا فندم معانا، اتفضلي.
3: طيب انا دلوقتي عندنا بيت مساحته 50 متر.
4: نعم.
3: احنا 3 بنات وولد.
4: نعم.
3: ده انا بني شقتي من سنه 82.
4: نعم.
3: ابويا قبل ما يتوفى بسنتين كنت انا بانيه شقه في البيت بحر مالي.
4: نعم.
3: قال دلوقتي انا كنت ساكنه فيها واتنقلت منها، وهم الثلاثة مستنفعين بالبيت، يعني اللي هم الأخوات الثلاثة الولد والبنتين مستنفعين بالبيت، واحدة واخدة، البنتين واخدين شقة والولد واخد شقتين.
4: تمام.
3: وأنا الشقة بتاعتي، قال هم لهم حاجة فيها؟
4: حاضر، نسأل فضيلة الشيخ إن شاء الله ونجاوب على حضرتك بإذن الله.
3: شكرا لحضرتك. شكرا.
1: تفضل.
2: طيب عندنا حق وعندنا فضل.
1: نعم.
2: يعني عندنا عدل. العدل ما جاءت به هذه الشريعة في مسألة توزيع الميراث هو عدل، عدل في كل ما جاء به أو جاءت به أحكام الميراث.
1: نعم.
2: طيب بنسأل في مثل هذا السؤال، هنتكلم عن الفضل في الآخر، وكيف أن التراضي بين الورثة وعدم التنازع وعدم الشقاق هذا من مهم جدا، خاصة بين الإخوة، خاصة بين الأرحام. طيب هو البيت 50 متر.
1: نعم.
2: طيب الأصل بنقول كده دايما، الأصل الذي تركه الوالد ما هو؟ لابد أن نسأل هذا السؤال. ده ترك قطعة الأرض 50 مبنية دورين مثلا.
1: نعم.
2: أو مبنية دور، الأصل ده الأرض وهذا الدور المبني اللي تركه الوالد هو محل التركة.
1: نعم.
2: هو ده اللي هيتوزع.
1: نعم.
2: على الكل.
1: طيب
2: جت هي بنت دور، لها ايه؟ لها حوائط وتشطيبات
1: فقط.
2: فقط.
1: جاء
2: اخوها بنى دور او دورين باذن الورثه، اذنوا له في ذلك.
1: تمام.
2: وسكتوا عن فعله ولم ينازعوه، له عند النزاع ايضا الدورين اللي هو بناهم حوائط وتشطيبات. يبقى اذن سهل جدا ان بيقوم مقاول يقدر الاصل اللي تركه الوالد،
1: الأرض
2: والدور. والدور المبني.
1: نعم. نعم.
2: ويوزع على الجميع، والباقي والزائد هذا كل من بنى شيئا فهو له. هذا لو حبينا نتراضى.
1: نعم.
2: طيب حبينا بقى الجزء الآخر، بتقول أنا بنيت وبعدين خرجت وهم قاعدين.
1: تمام.
2: طيب أحيانا بعض الإخوة تعمل إيه؟ تقول إحنا كل اللي بنى حاجة يا جماعة هنتفق إن هي بتاعته وخلاص على كده.
1: بيحصل.
2: نعم. كل اللي بنى حاجة بتاعته.
1: نعم.
2: وبنتراضى على هذا ولا يكون هناك نزاع، ولكن هو عند النزاع يبقى عندنا الجزئية الأولى، إن إحنا بنحسب الأصل وما زاد كل واحد بنى حاجة بتقدر ليه.
1: يعني كان. نعم. في سؤال المتصلة أنها قامت بتأجير هذه الشقة التي
2: جائز.
1: جاهز.
2: نعم.
1: هل لهم حق في هذا الإيجار؟
2: ما احنا الآن ما عملناش فرز وتجنيب. احنا ما نعرفش حقها ايه. ماذا حقها يبان امتى؟ لما بنعمل توزيع للأصل ونشوف الزائد بتاع مين.
1: نعم.
2: اما لو جينا بقى الحالة الاخرى، حالة التراضي بين الجميع، خلاص احنا راضين يا اختنا ان الشقة دي تبقى بتاعتك، اجريها بيعيها زي ما اجرك ليكي.
1: نعم.
2: هذا
1: نعم.
2: جائز لو تراضوا فيما بينهم.
1: نعم. نعم. فتح الله عليك مولانا، نسمع هذا الاتصال، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سلام طيب وبركاته، مع حضرتك يا فندم.
5: واحد مقترض مني 100,000 جنيه.
4: نعم يا فندم تفضل.
5: وبطالبه بيها. بيقول لي انا ما بتعاملش بالربا، مع العلم ان انا حاطط الفلوس دي بالارباح.
4: لا كان في شروط بيناتكم في السداد برضو، ما ولا ما كانش فيه؟
5: لا ما فيش
4: يعني شفوي كده.
5: اه
4: طب هو عنده بقى استعداد يسدد ولا يماطل؟
5: عنده استعداد، عنده، بس بقول انا ما
4: يعني هو رافض فكره الزياده على المبلغ.
5: ايوه يعني.
4: حاضر يا فندم، حاضر ان شاء
5: شكرا.
4: الله
5: شكرا.
4: تحت امر حضرتك يا فندم،
1: اتفضل اتفضل يا مولانا.
2: لا هو الحبيب صلى الله عليه واله وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. احنا ما اتفقناش، وده سؤال حضرتك سالته له، انتوا اتفقتوا على زياده؟ هو اصلا لا يجوز الاتفاق على الزياده. انا اخدت منك 100,000 جنيه، ما فيهاش تقول لي يا شيخ هو ده ال 100,000 جنيه ديت انت هتردهم لي 110 ولا عياذ بالله، مش هتقول لي كده. فلان هيقول كده، حرام عليه. لو فعل ذلك حرام عليه الزياده، وهنقع في الربا. نعم. مفيش كده، لابد ان شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يرد بزياده، بس ما تشترطش، لان سيدنا النبي عايز يعلمنا حسن القضاء ازاي.
1: لكن في الحوار
2: ده بيشترط، ده مزعل، ده زعلان يعني، ومزعل نفسه. لا، فلكم رؤوس اموالكم فقط، لك راس مالك، والحمد لله ان هو ما اشترطش، ولا ينبغي ان يطلب، ولا ينبغي ان يترك لله.
1: هو يعني لغه الدرجه كده باصص لفكره الارباح، ينظر اليها كانها كسوف تاتي له من بنك
2: دي مثلا. مؤسسه. هو مش بنك.
1: ايوه
2: البنك ده مؤسسه وشخصيه اعتباريه وليها نظام اقتصادي معين، انت بتحط بتاخد فايده معينه والبنك بيستفيد وانت بتستفيد، ده امر تاني. اما هو مش بنك، انت اقرضت لك راس مالك فقط.
1: يعني
2: الراجل من الراجل من كرم نفسه قال لك ادي 100,000 بدونك، ولم يكن هناك اتفاق، وقال له الزياده دي بقى من عندي انا
1: دون
2: خلاص، ده من حسن القضاء
1: او ينتظر حتى.
2: من حسن القضاء دون اتفاق.
1: نعم فعلا. فتح الله عليك، معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا يا فندم.
4: سؤال حضرتك؟
6: ليه سؤالين لو سمحت.
4: اتفضل.
6: اول سؤال، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ألا نفرق بين أحد من الرسل، ويقول في آية أخرى: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هل في تناقض بين الآيتين؟
4: طيب السؤال الثاني.
6: والسؤال الثاني، ما معنى قهر الرجال؟
4: حلو قوي، حاضر.
6: شكرا يا فندم.
4: تحت أمرك يا فندم، شكرا.
1: لا نفرق بين أحد من الرسل.
2: العبد مطالب بالإيمان بجميع الرسل.
1: نعم.
2: لا مفاضلة، جميعهم أنبياء الله.
1: نعم.
2: مكانتهم عند الله لا تختلف، سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولو العزم من الرسل لهم مكانة عند الله تبارك وتعالى.
1: نعم. نعم.
2: وفوق أولي العزم من الرسل سيد الرسل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما نقولش نبي أفضل من نبي، ولكن

0: يعني ما هو قهر الرجال؟
1: هذا مما يستعيذ به الإنسان،
0: نعم.
1: وهو أن يقع في المذلة بالهزيمة، أن يقع في المذلة مثلا بدين. لذلك الدين نوع من أنواع القهر المعنوي للإنسان،
0: نعم صحيح.
1: وقهر الرجال والهزيمة في ساحة والهزيمة في ساحات الحرب نوع أيضا من القهر، من قهر الرجال. لذلك الإنسان يستعيذ بالله دائما من هذه الأمور التي توقعه في مذلة.
0: نعم، فتح الله عليك أستاذنا. طيب أيضا معنا سؤال من مستمعة فرنت مولانا، كانت بتسأل إن هي عندها ابنة رضعت على يعني من عمتها، ورضعت على ابنة صغيرة، ابن هذه العمة يريد أن يتزوج من ابن عمته.
1: طيب نقول كده، عندها ابنة،
0: نعم
1: الابنة دي هنفرض كده رضعت من زينب،
0: تمام.
1: احنا هنفرض كده
0: نعم
1: عمتها زينب. البنت دي ما ينفعش أي حد من أولاد زينب الذكور يتجوز
0: تزوجوا
1: البنت
0: من
1: دي
0: ابنها دي، نعم.
1: خالص.
0: طيب
1: هي رضعت بقى مع بنت، رضعت مع ولد، ورضعت مع وهتتجوز ولد لسه ما اتولدش، ده هنفرض اتولد بعدين او اتولد قبلها بسبع تمن سنين، طالما انها اجتمعت مع هذا الذكر على ثدي واحد حرمت عليه،
0: حتى لو كان يكبر هذه الابنة
1: حتى لو كان
0: بالسن.
1: يكبرها او يصغرها. العبرة بالاجتماع على الثدي،
0: ثدي واحد
1: ثدي
0: وليس
1: واحد
0: ثدي
1: رضعت،
0: العمة، نعم
1: ثدي
0: نعم
1: خلاص رضعوا من واحدة امرأة واحدة، فصاروا بالضبط إخوة
0: إذن
1: من
0: هذا
1: الرضاع،
0: الزواج عشان هي
1: ويحرم
0: تسمع
1: من
0: معنا،
1: الرضاع ما يحرم من النسب، كان نسبي تماما،
0: يبقى
1: يعني
0: لا،
1: هم إخوات تماما.
0: يبقى
1: تمام.
0: لا يجوز
1: لا
0: الزواج بأي حال من الحال.
1: لا
0: طيب يا مولانا، كان برضو في سؤال لنفس المتصلة الكريمة، أنها تمتنع عن زوجها منذ أكثر من عام، لأن هذا الزوج يسير في طريق والعياذ بالله يعني، فهي تخشى على نفسها وعلى صحتها من هذا الاتصال. ماذا تقول لهذه
1: الحقيقة،
0: الزوجة؟ هل هي تأثم في هذا المنع؟
1: شوف، لو امتنعت المرأة عن زوجها حرام عليها، لأنها يعني الزواج عبارة عن شركة بين الرجل والمرأة، كل منهما يريد قضاء حاجته من الآخر، المعاونة، التعاون على فعل الخير، التعاون في أمور الحياة. ومن أعظم الأمور أيضا قضاء الإنسان لحاجته، ده مهم جدا. فلذلك المرأة ما تجيش تعاقب زوجها لو أخطأ إنها تمتنع عنه، لا ما فيش كده، ولكن تقومه بطريقة أخرى، تبين له الحرام، تبين له شؤم الحرام، تبين له مصيبة المعصية ومخالفة رب العالمين، تبين له بأي طريقة تاخده الشيخ يوعظه. أما لمجرد إنها شكت، وأحيانا بيبقى مجرد أوهام عند المرأة، وقع منها لا ده بيعمل حاجة حرام. وشفنا المشاكل دي كتير قوي على فكرة في مسائل الإفتاء.
0: طب هنفترض انها رأت او علمت او يعني ايا كان هناك
1: لا،
0: الدليل يعني،
1: الرجل لا يعاقب بهذا،
0: نعم
1: إن لم تعطيه
0: سلام الله
1: حقه،
0: عليك، نعم.
1: إن لم تعطيه حقه خلاص تنحي تماما، قول لو سمحت أنا مش هقدر أديك حقك، يبقى طلقني واتجوز أنت بقى خلاص. أما يبقى هو معاه زوجة، طب هو ده يعني هيفتح عليه باب التوبة ولا ممكن يعينه على فتح
0: بالعكس،
1: باب الشيطان؟ ده ممكن يعينه على فتح باب الشيطان.
0: صحيح.
1: أما هو الاحتواء، ليه نقع في الحرام؟ ليه ونكرهه في الحرام؟ لحد ما نفسك تطوب
0: نعم
1: كده
0: نعم
1: وترضى
0: نعم
1: بمعاملة هذا الرجل مرة أخرى.
0: فتح عليك بيت مولانا، معنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة
3: عليكم
2: الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، إذاعة القرآن.
2: معاك يا فندم.
3: لو سمحت، أنا حجزت سنة 93،
2: نعم،
3: وإحنا جايين من عرفة، ما بزناش في مزدلفة، نزلنا الأتوبيس واقف، ونزلت خط الجمرات بس، وطلعت ومشينا على طول، ما قعدناش فيها حوالي يعني 10 دقايق بالكتير. هل ده حج صحيح ولا في حاجة تانية؟
2: حاضر،
0: تفضل مولانا.
1: الحج صحيح إن شاء الله، وعلى مذهب الإمام مالك، بمقدار حط الرحال. رحت منزل حاجتي كده وخدت نفسي واستريحت، ورحت واخد
0: يعني
1: حصوات
0: 10 دقايق
1: ومشيت
0: تكفي.
1: زي الفل. وأحيانا سبحان الله من الزحام، لأن إحنا أنت بقى عامل هناك برنامج إنك هتطلع من عرفة على مزدلفة، ده الشعيرة بتاعتنا بتقول
0: نعم
1: كده،
0: نعم
1: والنسك بتاعنا بيقول كده، ولكن هم لهم تنظيم آخر. الطريق اتقطع، الدنيا زحمة، مش عارف ايه، فاضطر ان هو يفضل يلف، وممكن يلف لحد بعد الفجر.

0: وما عرفش يخش في مزدلفه، وده حصل لبعض الناس في بعض الرحلات. عليه حاجه ولا شيء عليه، لانه حبس عنها رغما عنه مش عارف ولا شيء. فكذلك دي قالوا لها هم 10 دقائق، والمنظمين قالوا له اه يلا يا توكلوا على الله خلاص، سمعا وطاعا ونمشي على طول عشان العمليه التنظيميه وشده الزحام. المهم ان حجها صحيح ولا شيء عليها ان شاء الله.
1: طيب الحاج عبد الناصر بيسال سؤال، حلق اول يوم العيد بعد الصلاه وقبل ذبح الاضحيه، هل عليه ذنب او خطا في
0: هو عرفة؟ هو قبل ذبح هو عموما سنه. وحديث السيده ام سلمه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اراد ان يضحي وهل عليه هلال ذي الحجه فليمسك عن شعره وأظفاره. من العلماء من حمله على الوجوب، ومن العلماء من حمله على الندب، وكثيرون قالوا يعني التحقيق أنه على الندب، يعني مستحب لمن يعني أراد مستحب لمن أراد أن يضحي خلاص أن يمسك عن شعره وأظفاره، جميع شعر بدنه وأظفاره من واحد ذي الحجة لحد ما يصلي مع الإمام يذبح، بعد كده ينظف نفسه ما شاء. طيب هذا مندوب، بمعنى إن لم يفعله الإنسان لم يأثم على من يقولون بهذا القول، فإن شاء الله هو إن كان نسي فلا شيء عليه، إن كان فعل ذلك عمدا أيضا فلا شيء عليه على قول هؤلاء العلماء.
1: طيب حكم الرجل الذي يصلي الفرض مرتين اعتقادا منه أنه مقصر في بداية حياته،
0: ده جائز. هو بيعمل إيه؟ إحنا ما بلغناش النهاردة ورحنا داخلين فردين المصليات ورحنا أبدا. بتلاقي الإنسان بيتخبط، مرة يصلي وقته ومرة إلا من رحم الله، لحد ما يعني تعظيم العبادة يملأ القلب، خلاص كبر وعرف وبقى واعي كده وسمع المواعظ وسمع المشايخ، فبيقول ده انا اخطأت في حاجات كتيرة وبتاع، فبيحسب كده يقول والله ده انا في السنة الاولانية او التانية او التالتة انا كنت الثلاث سنين دول بكسل بصلي مش عارف، يقول لك وقت واسيب وقت، فيجي يعمل ايه؟ بيجي يصلي مع الوقت وقت حتى تبرأ الذمة من هذا الدين. يبقى اذا يصلي مع الوقت وقت، فان كان يفعل ذلك فلا شيء عليه. اما ان انا اصلي وبعدين اقول لا ده انا حاسس ان انا في الصلاه، وانا بقول الصوره دي مهمه قوي، اني حاسس ان انا في الصلاه دي كنت سرحان، انا هعيدها تاني. نهى النبي عن هذا، ان يعيد الرجل الصلاه في اليوم مرتين. يبقى انا ما قلت انا صليت خلاص، طب انا كنت سرحت في بعض الصلاه او في معظمها او في كلها، استغفر ولا تفعل ذلك مره ثانيه، استحضر القلب جيدا.
1: طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
2: عبد الرحمن
1: حضرتك. أهلا وسهلا عبد الرحمن حضرتك، سؤالك ايه تفضل.
2: سؤالي هو لو حكم الاكل من الذبيحة لو هو عرف ان فيها جنين وذبحها ده على ذنب؟
1: حاضر. هو كان يعرف؟
2: هو كان يعرف مع ذلك ذبحها برضه.
1: حاضر حاضر.
2: شكرا لحضرتك عفواد، وانا احبك في الله والله.
1: الله يبارك فيك حبيب، ربنا يحفظك، شكرا جزيلا على اتصالك.
0: ربنا يتقبل، نسأل الله ان يتقبل من الناس يعني نسك هذه السنة المباركة، سنة الأضحية، التي ربما بعض الناس ربما يملك ويستطيع ولكن لا يفعل، وهي تأتي ببركتها على أهل البيت طوال العام. من بركة الأضحية أنها تظل بركتها في البيت طوال العام. فعلى أي حال الصحابة تحرجوا مما تحرج منه السائل الكريم، وقالوا يا رسول الله احنا بنسبح الناقة ولا بنسبح البقرة ولا أيا كان بيكون نجد فيها ولدها، نعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه.
1: بمعنى؟
0: بمعنى إنك أنت طالما زكيت الجنين يبقى تزكي اللي طالع ده، زكيت الأم يبقى خلاص الإيه؟ الجنين كأنه زكية. يعني ايه كانه زكيه؟ يا ترى يذبح كالام زكاه الجنين زكاه امه، ولا زكاه الجنين زكاه امه؟ شوف الفرق في اللغه. زكاه الجنين زكاه امه، هذه واحده، هذه روايه ضبط. وزكاه الجنين زكاه امه، هذا ضبط اخر في الحديث، وهذا يبين ان الاعراب له أثر في اختلاف الحكم الشرعي واختلاف وجهة نظر الفقيه.
1: طبعا.
0: فقول لك زكاة الجنين هي زكاة أمه، يبقى أنا مش محتاجة أذبح الجنين خلاص، حتى لو خرج يؤكل. طب اللي قالوا الناحية المرة الضبط الآخر، زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني كأنه زكاة الجنين زكاته. شوف كأن الكاف عند حذفها معروف أن الكاف تجر، فعندما حذفت نصب ما بعدها، فهو منصوب على نزع الخافض، يبقى زكاة الجنين زكاة أمه. طيب يبقى ده الخلاف اللي بين الفقهاء، فمنهم من قال يذبح ويؤكل، ومنهم من قال لا ده مجرد ما ذبحنا الأم هو خرج من بطنها أيضا يؤكل، وهناك من قال لا ده احنا لو خرج ده كان ده لو خرج ميت، لو خرج حيا طبعا لابد أن يذبح، لو خرج وفيه حياة بيذبح ويؤكل. فلكن طيب ده الحكم الشرعي. بعض الناس تعافه نفسه، خلاص إذا عافتك نفسك عن هذا ما فيش فيها مشكلة، ولكن احنا بنتكلم الوقت عن الحكم الشرعي، يؤكل يذبح لو كان حي ويؤكل يذبح ويؤكل،
1: لكن المستصل الكريم لا هم
0: وبقول انا يعني. احنا ممكن احنا ما شفناش ده كتير، فلذلك النفس بتعافي انها تاكل الحاجه اللي مثل
1: ولكن
0: هذا،
1: الفقه لم
0: ولكن الفقه تكلم في هذا. وهذا ما وقع على الصحابه، وهذا الذي تحرج منه بعض الصحابه طيب وسالوا فيه رسول
1: يعني
0: الله صلى الله عليه وسلم
1: في ايامنا هذه مولانا، يعني احسن يعني ان يترك هذه الأم حتى تضع يعني هذا.
0: لا هو يجوز التضحية بالحامل، ما فيش بقى. وإن كان بعض إن كان وإن كان من العلماء من كره ذلك، ولكن هنفرض بيشتريها أحيانا ما يعرفش إنها حامل ويدفع فيها مبلغ ويقول أنا اشتريت يا شيخ البقر دي عزكم الله ووجدتها، خلاص هتذبح، خلاص تذبح وما في بطنها أيضا، يبقى اذا ده ما فيش فيه ابدا اي مشكله، تجوز تضحيته، ولكن لو الانسان ترك
1: لو تعافى تعافى النفس
0: ما فيهاش يعني
1: حاجة. نعم. فتح الله فضيله مولانا وناخد اتصال كمان. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ممكن اسال سؤال لو سمحت؟
4: تفضلي يا فندم تحت امرك.
3: طيب من فضل حضرتك في ايه في القران بتقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. انا ممكن اعرف بس تفسير الايه دي ايه؟
4: حاضر حاضر. الله شكرا يا فندم على الاتصال.
3: شكرا شكرا. سلام.
0: الشرع الحنيف اهتم بأمر الوصية ووضع لها أحكامها، ولذلك نجد كتب الفقه تتكلم في كتاب عن الوصايا. الوصايا في المعاملات، الوصايا في التركات، فهذا الجانب حتى لا نقع في نزاع ونقع في شقاق، والإنسان دائما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن ينام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. دائما الإنسان يحب أن يوصي، حتى يعني إذا ما رأى أن بعض أسرته ربما يظلم فبيروح عامل وصية. طيب القائم على الوصية لا ينبغي له أن يظلم في تنفيذها، حرام على من كان قائما على وصية أو مؤتمن على وصية أن يظلم ولا يعطي ما فيها ولا ينفذ ما فيها إلا إن خالفت الشرع. بنرجع للشرع، إحنا بنقول الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فما زاد فبإذن الورثة. فهكذا فالشرع الحنيف يمنعنا من الحيف ويمنعنا من الظلم في أداء أو في تنفيذ الوصايا، والله أعلم.
1: طيب المتصلة الكريمة كان لها سؤال بخصوص أنها يعني كانت تقتطع جزءا من مصاريف البيت من وراء الزوج، والزوج مسافر يعني يعني أدى هذا الـ يعني زي ما بيقولوا كده بالتحويش هذا المبلغ مع مرتبها. تمام. اشترت بيت ودلوقتي عايزين يبيعوا البيت لأنه مكتوب باسم هذه السيدة، وتريد يعني أن تقتطع جزءا من هذا المال للسفر للحج أو العمرة. يعني الأول فكرة أن هي تأخذ من وراء الزوج لأن الزوج مسرف كما وصفته بهذا الوصف، فأرادت أن تكون أن يكون هناك يعني هناك يعني مدخر لها ولأولادها يعني. تفضل.
0: جميل. أولا أن المرأة إذا ما رأت من زوجها سفها أو إسرافا والإسرافا وإيده فرطة زي ما بيقولوا إن هي تدخر خوفا على مستقبل الأولاد، ولكن لما ادخرت تعلم جيدا ولا بد أن هذا المدخر ليس ملكا لها، ده ملك الزوج.
1: طيب.
0: يبقى إذن هي كان معها مبلغ من المال من راتبها
1: من مرتب.
0: مثلا هنفرض نصف المبلغ تلت المبلغ هي قادرة، هي اشترت بقد إيه وقادرة هي حوشت من زوجها قد إيه. طيب حوشت من زوجها مبلغ، هذا المبلغ يكفي ربع البيت وهي التلات أرباع، يبقى هو ليه الربع
1: يقسم
0: كده. وهذا بينها وبين الله تبارك وتعالى، لأنها أخذت كتر خيرها نقول حفظت عمال الزوج، ولكن في الأول والآخر هذا مال الزوج لا ينبغي أن ينسب لها لأنها أخذته إيه، هو بيديها مصاريف البيت، والمرأة في مصاريف البيت وكيلة مش تتصرف بمزاجها اللي تخليه تحطه في جيبها يبقى هو ده بتاعها، لا ده غير المصروف الشخصي، المصروف الشخصي اللي هي بتاخده ده لو كان عامل لها مصروف شخصي ده بتاعها خلاص ما بيسألهاش عنه. أما مصاريف البيت المرأة وكيلة في مصاريف البيت، فلذلك ما تدخره لابد أن تخبر به الزوج وتقول والله أنا ادخرت المبلغ ده، تعال بقى نعمل حاجة لمستقبل الأولاد، أنا خفت لن تصرفه مش هيزعل ولا
1: لن يكون خالص. هناك وزعل في هذا الأمر. نعم نأخذ اتصال.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا مرحبا.
2: أهلا بيك يا حضرتك.
4: أهلا وسهلا.
2: كل عام وانتم بخير يا رب دايما.
4: يا رب وحضرتك بخير إن شاء الله.
2: السؤال الأول بالنسبة في علماء رحلوا عن دنيانا وبيدعوا، في بيبقى برنامج فيه دعاء وفي برنامج بيبقى فيه بيلقي السلام، هل إن أنا أرد السلام وأمن وراهم برضو؟
4: حاضر.
2: عايز أعرف يعني.
4: طيب
2: السؤال الثاني لو أنا نمت عن صلاة الشفع والوتر وصحيت لقيت الفجر جدا، فهل أصلي الشفع والوتر الأول وبعدين أصلي سنة الفجر وأكمل؟ حاضر. ولا أعمل إيه بالظبط؟
4: حاضر حاضر تحت أمر حضرتك واستمع إليه إن شاء الله بإذن الله.
1: تفضل.
0: طيب إحنا بنسمع تسجيل لبعض علمائنا في الإذاعة في التلفزيون وهو يلقي السلام، أنت سمعت سلاما فرد السلام، ملقي السلام على قيد الحياة أو فارق الحياة أنت سمعت سلاما فرد السلام، وعليك السلام ورحمة الله، عليك السلام أنت تدعو ترد عليه، وهذا السلام وهذا الدعاء له بالرحمة والسلام وأن ينزل الله عليه سلاما هذا يصله إن شاء الله، فده من أدب سماع سواء سمعته من حد ميت أو حد حي.
1: طيب. نعم. بالنسبة لي
0: والدعاء كذلك يؤمن على الدعاء أيضا كذلك، دعاء الأحياء أو دعاء الأموات وهكذا.
1: نامت عن صلاة الشفع والوتر واستيقظت مع أذان الفجر، يوم ما تبدأ بصلاة السنة مثلا سنة الفجر.
0: لو كان هناك متسع بين الأذان والإقامة أو هي طبعا بتصلي في البيت خلاص تروح تصلي الشفع بتاعها والوتر تقضيه وبعد كده تصلي سنة الفجر وبعدين تصلي الفريضة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: إذاعة القرآن الكريم.
4: معاك يا فندم تفضل.
5: إن شاء الله عايزين أسأل سؤالين اتنين.
4: تحت أمر حضرتك تفضل.
5: السؤال الأول ما رأي الدين في امرأة سيد تزوجت بدون ولي وبدون شهود عدول؟
4: نعم تمام. السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني وما رأي الدين في واحد بيطلع عمرة بياخد فلوس من الناس، يعني مش بياخد فلوس من الناس هو بيطلع العمرة بس صاحب الشركة بيزود على المعتمر.
4: بيزود على المعتمر.
5: نعم
4: بيزود عن المعتمر.
5: بيزود على المعتمر بس هو ما المعتمر ما يعرفش
4: يعني اللي لا صاحب الشركه ولا الوسيط اللي بيزود، مين اللي بيزود في الاثنين، الوسيط ولا صاحب الشركه؟
5: لا صاحب الشركه طبعا اكيد بيزود عشان يدي للي بيطلع ليه
4: يعني بالاتفاق ما بين صاحب الشركه، يعني مثلا لو في لو هي ب 40 يقول له 45 صح
5: مثلا عشان يديله.
4: طيب حاضر حاضر
5: شكرا يا سيدي. شكرا
4: تحت أمرك.
1: ربنا يكفر.
0: لا الشرع الحنيف احاط العلاقة بين الرجل والمرأة بسياج من الحيطة وسياج من الحذر وقوة، فجعل للخطبة أحكام، وجعل لعقد القران أحكاما. فلذلك ده الشرع ما سابناش، ما سابش كده كل واحد عايز تروح تتجوز تروح تتجوز بمفردها كده، لا، ده يبقى كده يحدث خلل في المجتمع. ولكن لا، ده لابد من شهود، لابد من والي، لابد، ويجي الجمهور العلماء يشترطون شروطا حتى في صيغة العقد له صيغة معينة، حتى في الشهود لهم شروط معينة، فالخاطب وهكذا. فده كله من الحفاظ على العلاقة التي بين الرجل والمرأة. فنيجي نلاقي واحدة تزوجت بدون والي وبدون شهود، طب فين الزواج؟ أين الزواج؟ قالت له زوجتك نفسي وحتى لو كان سيبا، ده بيقول لك لا ولي
1: ولا شهود،
0: ولا شهود.
1: ده حصل.
0: دي مصيبة. ده مصيبة واستهانة بالأبضاع واستهانة بدين الله من يقدمون على هذا. لا يعني لابد يعني لو كان حدث ما هذه الصورة
1: أن تزوج نفسها،
0: لا ده أمر تاني.
1: نعم.
0: السيب تزوج نفسها، بس تزوج نفسها إيه؟ يعني إحنا دايما لما تيجي تقول لي يا شيخ أنا مطلقة أو أنا أرملة، وعايزة أتزوج وأهلي منعني، دايما يعني الانسلاخ عن الأهل في مثل هذا العقد بيحدث عداوة.
1: أيوة طبعا.
0: أما واحد يبقى ثلاث أربع رجالة في البيت ولا أختهم ما تتجوزيش مثلا فلان، لا أنا حرة وأنا سايب، ما إحنا كده بنحدث شقاق. لا، راضي إخواتك ولا يحرم عليك الزواج، بس راضي هؤلاء لك. نعم أن تعقدي، بس ما تجيش بقى تقولي طب أنا هعقد، هم مش موافقين يا شيخ وأنا في حاجة إلى الزواج. حضرتك تروح تتزوجي بقى رسم، بعقد رسمي، لأن انتشر قوي أنها تروح تسلم نفسها بعقد غير موثق وتقع بعد كده في مشاكل.
1: أما هذه الحالة
0: وتقع في
1: مشاكل.
0: ده لو ده أكيد
1: أكيد ولا
0: ده ولا ولا شهود ولا ولا ولا عقد.
1: أيوة بقى خلاص. نعم.
0: مفيش. فإحنا ده المرأة لا ينبغي أن توضع نفسها هذا الموضع المشين. المرأة يعني لها مكانتها وربنا كرمها، فلا ينبغي لها أن توضع نفسها في مثل هذا الموضع.
1: طيب يعني مسألة الوسيط في مسألة العمر يعني.
0: أيوة هو دي ما فيهاش حاجة. أنا عندي شركة وبقول لفلان ما تروح تجيب لي ناس. الفكرة اللي هيجي ده حضرتك جابك يا أستاذ فؤاد عشان تطلع مع العمر، قلت لك بخمسة واربعين، انت عاجبك بتدفع 45، رحت انا واخد 5 مديهم للراجل، ما ليس فيها اي شيء ابدا ولا فيها استغلال، لان في الاول والاخر حضرتك بتيجي الشركه وتقرا العقد وتشوف صفات الرحله وبتدفع المبلغ بتاعك، لا شيء في ذلك.
1: طيب الست الاستاذه منال بتقول في رساله لها دلوقتي، من ساعه ما اشترينا الشقه الجديده والمشاكل بقيت كتير جدا، أولادي وزوجي وخراب في جميع الأجهزة والكهربائية، بشغل سورة البقرة والحمد لله نواظب على الصلاة، ولكن هذا الأمر أصبح ملحوظا يعني كأسرة. يعني
0: علينا دائما بذكر الله وعلينا بالصدقة لرفع البلاء، والحسد بلاء. وللأسف أن كثير من الناس الحقيقة دائما أعينهم في حياة الآخرين، أعينهم يعني مسلطة وأعينهم مفتوحة تماما على حياة الآخرين، لا ينظرون في حياتهم وإنما أعينهم على غيرهم، وده بيصاب الإنسان بحالة من عدم الرضا ويقع فيما هو أعظم، وهو حالة الحسد للآخر، تمني زوال النعمة. فلذلك الإنسان عندما يرى من أخيه نعمة، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، على ما يقتل أحدكم أخاه، شوف سيدنا النبي سماه قتل، لأنه بص كده الجسم وهو بيغتسل، بص له كده ما رأيت يعني ولا جلد مخبأة كهذا، يعني حتى اللي قاعدة في البيت يعني بعيدة عن الشمس
1: نظرة قاتلة،
0: وراح وقع الصحابي على طول، وقع شالوه لسيدنا النبي، ما قدرش يمشي شايلينه. فلما سأل قال له فلان بص عليه وبيغتسل، قال على ما يقتل أحدكم أخاه. إذن العين حق كما قال في حديث آخر. فإحنا دائما نتعلم أدب جميل مع الله، إن إحنا لما نشوف حاجة بتعجبنا عند حد نسمي ونبارك بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يا سلام لو دعيت له كمان اللهم احفظ عليه احفظ عليه نعمته ومتعه بها بس يوم ربنا هيرضيك
1: امور بسيطه.
0: اما للاسف احنا بنبص وبنسميش ولا نبرك ولا مثل هذا. فلذلك يعني عليهم بقى بايه؟ بكثره الذكر، المحافظه على الصلاه، والحمد لله بتصلوا، الصدقه بنيه الشفاء، ودائما يعني اذكار كده والمعوذات، وربنا يرفع عنكم هذا البلاء.
1: طيب متصل ايضا تقول في رساله له استاذنا يعني تسال ايه السبب القهري اللي ان انا احصل به على قرض، انا ما عنديش شقه وفي نفس ونفسي يعني اقوم بالتقديم على شقه، لكن يتطلب هذا ان اخذ قرضا من البنك.
0: دي هذه حاجه شديده حقيقه، مساله السكن لا، ده حاجه من الامور الضروريه للانسان، او الحاجه التي تنزل منزله الضروره. فلذلك يجوز لها لو هي عايزه تاخد قرض وتقدم على شقه في مثل هذه الحاله، ولا تملك مكانا فعلا ولا تستطيع ان تستاجر مكانا، لها ان تفعل ذلك.
1: نعم ان شاء الله. ان شاء الله. معنا اتصال.
6: السلام عليكم.
7: السلام ورحمه الله وبركاته.
6: اهلا وسهلا.
7: اخوك كريم.
6: ايوه فندم، مع حضرتك.
7: مع ربنا يكرمك يا رب. بقول لحضرتك انا دلوقتي يعني الحاج عندي توفى
6: اللي
7: قبل اللي فات،
6: الله يرحمه.
7: هو كان اول ما خدنا الشقه ديت اللي احنا عايشين فيها قال ان هي تتكتب، هو كان في مشاكل مع ابنه الكبير من كتر عصبيته، راح كاتب ايه الشقه لابنه الصغير.
6: نعم.
7: فدلوقتي هم اخواته واخدين شقه في اكتوبر بعيد، يعني في في منفى بعيد خالص.
6: نعم.
7: فدلوقتي حضرتك يعني هو دلوقتي عايز اعرف يعني هل من حقه ان هو الشقه اللي هي كاتبها، هو كاتب هو قايل ان هي تبقى ايه بعد وفاتي انا تبقى لابنه الصغير مروان.
6: تمام.
7: فدلوقتي حضرتك يعني الحل ايه دلوقتي؟
6: طب
7: يعني
6: طب ثواني حضرتك، الشقه دي تعتبر ميراث هو اللي ساب يعني الشقه دي بس، ولا في حاجه تاني؟
7: لا، الشقه دي هي اللي احنا عايشين فيها ديت، هي اللي كان قايل عليها.
6: طيب هو قال ما سجلش، يعني قال ما كتبش او عمل عقود او سجل في الشهر العقاري او الكلام ده؟
7: لا ما سجلش ولا حاجه،
6: يعني
7: بس كتب ورقه عند اخوه خلاها، قال له دي من حق ابنه،
6: يعني اعتبرها زي مثلا اوصب كده، يعني
7: اوصب بيها بحضرتك.
6: طيب حضرتك احنا عندنا شقين في السؤال، ان شاء الله نخلي فضيله الشيخ يتكلم في يوم حاضر باذن الله،
7: وربنا يكرم حضرتك يا رب.
1: تفضل يا مولانا.
0: اولا هذه ورقه عفويه، ازيك حضرتك؟ شوف سالتها اسئله مهمه جدا. هل هو سجل هذه الوصيه؟ لا، ده مجرد واحد متضايق في حال الضيق راح كاتب ورقه ووصى فيها ان الشقه ديت بعد وفاتي تكون لفلان. اولا لا هو عقد بيع وشراء، ولا نقدر نقول وصيه مشهود عليها أو وصية موثقة أو نحو ذلك، فأصبح فيه نزاع. لابد أن نسمع الورثة، ولابد أن نطلع على المكتوب إيه. لابد ما هذا المكتوب، وهل الورثة الأحياء الآن يصدقون بهذا المكتوب أو لا؟ ده كل دي أسئلة لابد أن احنا نقولها في مسألتنا. طب ده هي لو هي موثقة والرجل لا يملك إلا هذه الشقة،
1: أيوة،
0: وموثقة وأوصى بها، بنقول للورثة لكم أن تكتفوا بتنفيذها في حدود الثلث، وما زاد يكون بإذنكم. شوفوا أنتوا عايزين إيه،
1: وتوزع
0: ما بالنا بقى، وهي ورقة عبارة عن ورقة عرفية، يعني ما فيش حد.
1: يعني هل يجوز الوصية بهذا الشكل حتى لو افترضنا أنها وصية، أن يمنع
0: لا يبقى
1: في مقابل واحد بس؟
0: خطأ كبير جدا يقع فيه بعض الأباء وبعض الأمهات، أو الآباء تشمل الاثنين.
1: نعم.
0: يعني هو في حال غضبه من من من من ابن يروح كاتب الحاجة بتاعته لابن آخر. طب ما أنت بتحدث عداوة، يعني إحنا هنتوكل على الله وننتقل وهم تفضل العداوة بينهم شغالة بسبب فعلك أنت. فده مش صح، ليس من الحكمة أن يفعل.
1: الولد هيتمسك بفكرة ده، أن والده يعني
0: كتب الورقة دي
1: أو وصى أو أي
0: لما نقول كده، عندما نتنازع القاضي يرفع الخلاف، او قضاء القاضي يرفع الخلاف،
1: يعني رأي حضرتك
0: يبقى القاضي
1: للقضاء.
0: طبعا القاضي بقى هيشوف الورقه ديت ولا هيعتبر بها شيء، او له نظرته مثلا ايا كان بقى. فلذلك عند النزاع في مثل هذه الأوراق هي مقبولة ولا مش مقبولة. أما لو كانت مسجلة كان الأمر منتهي
1: خلاص.
0: أما دي ورقة عرفية يذهبون.
1: إذا أرادوا أن يبرئوا ذمة هذا الرجل يعني المتوفى لو كان فيه فساد في
0: ولا التصفيق. الورقة دي لا تقدم ولا تؤخر ويوزعوا
1: التلك خلاص أو الشقة اللي يبيعوا الشقة كل واحد ياخد حقه وده أفضل خروجا من مسألة اللجوء. نعم. أيضا للقضاء
0: وحسما للعداوة بينهم ودفعا للخصام الذي سيقع بعد ذلك.
1: نعم. تحليك أستاذنا الكريم معنا اتصال.
8: السلام عليكم.
9: ورحمة الله وبركاته.
8: سؤال حضرتك يا فندم.
9: واحد جاري هنا المغزب بعد عنك أخوه ضحك عليه قال له اكتب لي البيت بيع وشراء.
8: نعم.
9: فكتبوا له بيع وشراء.
8: نعم.
9: قال له طب هتعمل لي بعد قال له بيني وبينك رب أنا بعوه لك بيع حلوة جي وشير لك بيت حلو.
8: نعم.
9: بس راح بعوه له بعد ما بعوه له قال له جي بعدها سنتين ما يقول له طب فين يا أخوي العقد بتاع البيت الجديد اللي أنت شريته له. قال له لا أنا ما عنديش عقود. ما عندكش عقود كتير.
8: أنكر البيع يعني.
9: نادى ما انكرش تبيع قال انا بحت بيتك القديم عشان خدت نصيب اختك بحت الحساب يعني. طب اديني عبد البيت يعني اللي انت اشتريته لي
8: المفروض.
9: قال له لا مالكش عندي ابوك.
1: تفضل مولانا.
0: يعني الحيل لاكل اموال الناس بالباطل يعني والناس وكأن الناس لن تقف ولن تحاسب ولن يطول وقوفها بين يدي الله. نعوذ بالله من هذه القسوة وعدم الخوف من الله.
1: يعني لقول يعني ان هو ما عندوش الا بنت واحدة
0: فقالوا لا انت يعني هذا شيء عجيب. ويقول يعني يا جماعة لو ما فيش امال لو ما فيش جنة ونار وحساب وعمال تلاقيه بيسمع المواعظ وتلاقيه بيسمع الخطب وتلاقيه بيسمع المشايخ وكانت الناس عملت ايه؟ ده احنا عمالين نحذر ليل نهار. تبص تلاقي في كل وقت بيسمع تسمع الناس مقاطع عن الظلم وتسمع أحاديث عن الظلم وأكل حق الناس بالباطل ومن اقتطع من أخيه قيد شبر مش ألجمه بلجام من نار أو طوقه من سبع أراضين كل ده والناس برضو ما زالت تحتال لأجل الحقوق
1: طمع.
0: ولا تبالي
1: طمع
0: عجيب الحقيقة. فطبعا ده الحقيقة وأخطأ هو سلم له نفسه سلم له نفسه. طب كان ليه تعمل كده ليه أصلا؟ فطبعا اللي فعله هذا الأخ حرام عليه والتاني فرط تفريطا عجيبا في حقه.
1: الحالة دي تستحق القضاء يعني.
0: طبعا لأن الورقة دي هتبقى ورقة إيه؟
1: نعم.
0: معنا عايزين نشوف الحاجات دي
1: صحيح
0: يرفع أمره للقاضي ولا يرفع قضية ولا بتاع. أما نعم. بهذه الصورة وده اللي بيحصل من التفريط ومن الثقة العمياء الحقيقة. إحنا في وقت لا نفكر قبل أن نوقع على أي ورقة ينفي. كيف ستصل أو سيكون مصير هذه الورقة؟ نعم. ومصير اللي قدامي الأمر أصبح يحتاج لتفكير.
1: يعني هو نعم. المحتاج أنه هو فعلا في سياق المكالمة أيضا ربما لم نأخذ هذا الجزء كان هو يريد أن يجهز ابنه لديه وهذا الأخ يمتنع عن يعني يقول له لا ما تجهش وهي تجهز نفسها ده بتعتدي عليه اعتداء تام يعني.
0: هو ملوش علاقة ولا يتدخل في هذا. أب مع بنته ملوش علاقة بهذا الأخ ولكن طبعا أساء.
1: نعم.
0: لا شك.
1: ما نتصل.
10: السلام عليكم. بالنسبة للعقيقة هل لو أنا معايا ولد وأخويا معاه ولد أو بنت ممكن نجتمع بدل أنا أعلم أن للولد شاهين وللبنت شاه واحدة هل ممكن نجتمع في عجل واحد علينا إحنا الاثنين أو الثلاثة مع بعض؟ شكرا جزاكم الله خيرا.
0: نعم يجوز العجل يكفي عن 7 أفراد يعني ممكن 7 عقائق. نعم. فيجوز ان الانسان ده عنده ولد شاتين يبقى 70 وده عنده بنت هياخد كذا واحد تاني هيجي عنده ولد ياخد وهكذا. فالسبع يكفي لان السبع بيعادل شاه يعني خروف مثلا او معزة او مثل هذا.
1: لا. الامر هذا فكرنا استاذنا بالسؤال طرح في ايام الاضحية ان هما 2 اشتركوا في ربع بس الواحد خد نص وواحد خد ربع والتاني اشتركوا في ربع.
0: لا شوف السبع ما يقلش عن السبع حتى تسمى أضحية شرعا حتى تسمى شرعا أضحية يبقى لا يقل عن السبع. هيجيب أكتر من كده يبقى طبعا خلاص ده فضل شيء زائد يعني. أما أقل من السبع إن لم يكن يستطع إلا هذا نسأل الله أن يأجره يا ربي كأنه يقول يا ربي هذا جهد
1: وهو كذلك
0: جهد المكل مش قادر على إلا على ده
1: هذا. نعم.
0: أقترب من السنة ولا أمتنع؟
1: لا يقترب طبعا.
0: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا، يا رب ده مستطاعي. أنا مثلا اشتركت أنا وأخويا في خروف مثلا، يبقى خلاص يا رب هو ده المستطاع بتاعي وأنت تعلم حالي، سيتقبلها الله منه إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. معنا اتصال.
11: زاد القرآن الكريم، أنا كنت في مكة وعثرت على قطعة قماش فما أعرفش إنها بتتسلم، فأخدتها اديتها واحد زميل لي، فموقفي إيه بقى، أعمل إيه، أدعي إزاي؟ ولا أنا كنتش أعرف إنها تتسلم في المكة.
1: تفضل يا مولانا.
0: دائما اللقطة هناك دعها مكانها، لذلك لكل ده من آداب المكان، سيب الحاجة مكانها، صاحبها هيرجع لها أو هم يسلموها للأمانات أو أيا كان، ونبعد إحنا عن مثل هذا.
1: ده الأصل،
0: لقطة الحرم لها مكانتها.
1: طب هو أخذها خلاص،
0: لا ما فعله خطأ، فعله خطأ،
1: طب له أن يقوم بإعادتها،
0: لا يجيب مثلها ويسيبها هناك أو مثلها ويسلمها هناك ويتخلص من هذا
1: رجع،
0: لأنه أهداها.
1: طب خلاص هو رجع
0: أهداها. لا يجوز، يقول لك اديتها لواحد تاني، وداها لحد اخر، هي ليست ملكك، سيب الحاجه مكانها. ده هذا هو الصحيح، لابد ان نحترم المكان اللي احنا فيه.
1: طيب الاستاذ احمد عثمان يقول ممكن، يعني هو سؤال نقله الينا، ممكن اذبح انا لاولادي بنت وولد، يعني اولاد بنت وولد اضحيه من ورا زوجي، لأن زوجي دائما بيشتقي من قلة المال مع أنه لديه ما يكفيه، ولو عرف أني ذبحت لهم هياخد مني فلوس العقيقة أو فلوس الذبح.
0: لو هي مالها تذبح براحتها، لأنها لها ذمتها المالية المستقلة.
1: نعم.
0: أما لو كان المال ماله هتاخد مناره وتذبح، لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: لا يجوز، لأنها أمينة على مال الزوج.
1: ده لو مال الزوج
0: هيبقى حرام عليها. والأضحية أو العقيقة دي سنة، فلا ينبغي لها أن ترتكب محرما مقابل أن تقيم سنة. المال مالها وهي موظفة أو وارثة للمال أو عندها مال، تذبح كيفما شاءت، ملوش أنه يتدخل، تقول له أنا هذبح أنا الأولاد دي، ده مش فلوسك، فاش حاجة.
1: نعم. معنا اتصال.
12: السلام عليكم، بقول لحضرتك أنا كنت نادرة خروف، يعني الوالدتي الله يرحمها لما يعني ماتت، ان هي كانت شدة وقامت منها وكده بقالي فترة. المهم فانا بقول هل ممكن ان انا ابدل الخروف مثلا بجيج، لان الخروف بقى غالي دلوقتي، فممكن اعمله جيج اقل شوية، فكل مرة كان بتيجي ظروف اعمل حاجة قبليه، فانا ممكن ابدله بجيج ولا لازم خروف زي ما قلت هيطلع كله لله، وبرضه هطلع الجزء كله لله،
1: ما
12: مش
1: هناخد
12: منه حاجه. شكرا.
1: تفضل.
0: لو عجزت عن الوفاء بنذرها فتاتي منه مثل هذا، هي نذر خروف، ما هيش قادره على الخروف ولكن تقدر على جدي اقل منه شويه، ان كانت قادره توفي بنذرها كما وصفت وكما قدرت،
1: وإن لم
0: تكن خلاص يا رب انا هي الجدي ده اللي انا هقدر عليه خلاص إن شاء الله ولا شيء. وممكن لو أخرجت معه كمان إطعام 10 مساكين يكون أفضل، لأن كفارة النذر كفارة يمين، وهي لم تستطع أن توفي بنذرها على هيئته.
1: نعم.
0: وعلى قدره.
1: وإذا خلفت لها أن تخرج أطعام
0: يعني. ما هيش قادرة خالص، يبقى خلاص هتطعم 10 مساكين وخلاص،
1: لأن هو يمين يعني
0: عجل. نعم
1: نعم. تتعلق أستاذنا الكريم، يعني وقت هذه الفترة انتهى للأسف، إن شاء الله على وعد بلقاءات أخرى مع فضيلة مولانا الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا فندم على حضورك، ودايما كده ما نسعد بهذه اللقاءات. شكرا جزيلا فندم. الشكر موصول كذلك للزملاء ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، منى عثمان وأحمد عثمان، الإشراف العام لزميل إسماعيل دويدار. أخيرا مستمعين تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، إلى الملتقى في لقاء قادم، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
14: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب، وعجزت العقول عن إدراك كنه ذاته، وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، تخلية النفوس من الشوائب، تخلية النفوس من السوء والقبح، تخلية النفوس من الشهوة، تخلية النفوس من الهوى، تخلية النفوس من الإقبال على المعصية. وإذا خلت النفوس من الإقبال على المعصية زكت، وإذا زكت رقت، وإذا رقت نقت، وإذا نقت اتقت. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أقبلوا على الله بالذكر، أقبلوا على الله بالاستغفار، فمن أراد أن يدفع همته نحو الإقبال على الله والإقبال على الطاعة والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بتزكية نفسه. وتزكية النفس تكون بطاعة الله تعالى مع الإخلاص له، والإخلاص حاصل بعدم الالتفات إلى النفس، ألا تلتفت إلى نفسك وتحكم عليها بأنها نفس مخلصة. فإذا حكم الإنسان على نفسه بأنه مخلص فليس بمخلص. تزكية النفوس حاصلة بالإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل. إذا تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ارتقى إلى رتبة المحبوبية. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي. المعاصي أثرها سيء على القلوب، تتراجع همتها وتبتلى بصدأ المعصية، وحتى يعود بريقها ولمعانها. كذلك القلوب إذا تحققت لها المجاهدة حصل لها بريق النور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدأ القلوب مشكلة ونتيجة طبيعية للمعصية، لأن صدأ القلوب يتراكم عليها فتتراجع عن الإقبال على الله تعالى. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يورث الذل ويورث الهوى. ومن أعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله يورث الخشوع والانكثار والذل لله جل وعلا. يتراجع عنفوان القلب، يتراجع الغرور، يزول الران. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يرتجف القلب بذكر الله، وإذا ارتجف القلب بذكر الله زاد نوره وزاد هداه، وعندئذ يقبل على الله صافيا من كدرات الذنوب وشوائبها. وحتى تنضبط النفس وتزكو في تحركاتها، لا بد من مجاهدتها. المجاهدة والمجابهة جهاد أكبر، يهدف إلى تقويم النفس وترويضها وإصلاحها وتحقيق الخير والفضيلة فيها. عندئذ عندما تجاهد نفسك وتلجمها بلجام القهر حتى ترجع عن اقتراف المعصية، صغائر الذنوب، كبائر الذنوب، عندئذ أهنئك بيسر إقبالك على الله، فالذنوب كالجبال تعطل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. صفوا قلوبكم بالقرآن، صفوا قلوبكم بالاستغفار، صفوا قلوبكم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، عندئذ تستشعرون لذة طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القصص، نستمع إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
1: عنوان هذه الحلقة فضيلة السعي في حوائج الناس. إن السعي في حوائج الناس وإدخال السرور عليهم من أعظم الأخلاق الإسلامية. نريد أن نتعرف على معنى هذا الخلق ضيفنا الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل تفريج الكرب عن المكروبين، ومعاونة المحتاجين، والتيسير على المعسرين. وهذا العمل العظيم يوفق الله تعالى له من أحب من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله تعالى. وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وجعلها صلوات ربي وسلامه عليه من الصدقات، فقال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة.
1: أستاذنا، ما جزاء من يفعل ذلك؟
5: لقد وعد الله تعالى الساعي في حوائج الناس وتفريج كربهم وإدخال السرور عليهم بعظيم الجزاء وجزيل الثواب، فمن ذلك دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. ومنها غفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. وهي كذلك سبب لبقاء النعمة على صاحبها. ومن لم يقم في السعي على حوائج الناس بنعم الله عليه زالت عنه تلك النعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو من روائع كلم سيدنا علي رضي الله عنه: يا جابر، قوام الدنيا بأربعة: عالم عامل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر، من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام فيها لله بما يجب عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها لله بما يجب عرضها للزوال والفناء. مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: ضيفنا الكريم، ما الفوائد الشرعية المقررة؟ الجزاء من جنس العمل. نريد أن نتحدث عن السعي في قضاء حوائج الناس في ظل هذه القاعدة الجليلة.
5: نعم، من القواعد المقررة شرعا والجارية في كل شؤون الحياة إن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن المكروب فرج الله عنه، ومن يسر على المعسر يسر الله عليه، ومن أدخل السرور على قلب محزون ملأ الله قلبه سرورا ورضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا حديث عظيم جليل جامع لعدد من القواعد والآداب، وهي تتجمع في هذه البؤرة الدلالية أن الجزاء من جنس العمل. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، ومعنى تنفيسها أي تخفيفها، مأخوذ من تنفيس الخناق أي إرخاؤه حتى يمكن التنفس. وفي رواية: من فرج عن مسلم فرج الله عنه، والتفريج هو إزالة الكربة بالكلية. فالجزاء من جنس العمل: جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وقد خرج الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا:

0: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الدين المعاملة،
2: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان، إن قيام الليل سر التوفيق في النهار، فمن قام ليله أشرقت أنوار قلبه في نهاره، وكان رزقه مباركا، وهمه خفيفا، وصدره منشرحا. فيها يقف المؤمن بين يدي خالقه خاشعا متذللا، يناجيه بقلب صادق ودعاء مخلص. يقول سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل نور في القلب، وبركة في العمر، ورفعة في الدنيا والآخرة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان فضل قيام الليل. أعدت هذا اللقاء وهذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إن قيام الليل عبادة اختص الله بها صفوة عباده، فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهي عبادة الصادقين وشعار المتقين، فيستجيب المولى تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد القائمين، يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فيسأل: لما هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شقورا؟ فكان قيامه شكرا لا خوفا فقط، وعبادته حبا لا عادة. وما أعظم أثر قيام الليل على القلب، فهو مطهرة للنفوس من الغفلة، ومغسلة للذنوب، ومفتاح للطمأنينة. فمن ذاق حلاوته علم أن في الركعات القليلة في جوف الليل ما لا يوجد في كنوز الدنيا، حيث ينادي ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفضل قيام الليل عظيم، ومنه أنه من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات، هو سبب لنور الوجه في الدنيا ورفعة المقام في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهي أفضل النوافل وأقربها إلى المولى تبارك وتعالى. كما أن لقيام الليل أثرا عظيما في إجابة الدعاء، فكم من مهموم فرج كربه، وكم من فقير أغناه الله حينما قام إلى المولى تبارك وتعالى في جوف الليل. كم من مذنب تاب فغفر الله له في تلك الساعات التي ينام فيها الناس ويستيقظ الصادقون. ومن الجمال أن يكون للمرء خلوة مع الله تبارك وتعالى في كل ليلة، يفتح فيها قلبه لله، ويعرض همومه على الله، يطلب عفوه ورضاه. فكم من إنسان نام قرير العين بعد أن بكى بين يدي المولى سبحانه وتعالى، وكم من قلب مريض شفي بنور تلك الساعات.

0: وفي الختام إن قيام الليل ليس نافلة فحسب، بل هو باب إلى الإخلاص ومفتاح إلى الرضا وسلم يرفع صاحبه إلى مقام المحبوبين. هو مدرسة لتزكية النفس وميدان لتهذيب القلوب ووسيلة لنيل محبة المولى تبارك وتعالى الذي قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاللهم اجعلنا من الذين يحيون ليلهم بالذكر والقيام، واغفر لنا دلتنا وتقصيرنا، وامنحنا لذة الوقوف بين يديك في ظلمة الليل، واملأ قلوبنا بنور طاعتك، ووجهنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين.
1: الله ربي للهدى.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، كانت تحت عنوان فضل قيام الليل. أعدت هذه الحلقة آمال عطاء، نفذتها من الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل، كنت معكم فيها فؤاد حسن. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورة النساء. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية وهذه القراءة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 22 بعد 100 إلى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قلل الدوري ألف أنثى وسكن الهاء من وهو وقرأ يدخلون بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمجهول هكذا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قوله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا. قرأ الدوري بفتح الياء وتشديد الصاد وبعدها ألف وأصلها يتصالحا فأدغمت التاء في الصاد هكذا. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قلل الدوري الدنيا في الموضعين: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قرأ الدوري بضم النون وكسر الزاي في الأول وضم الهمزة وكسر الزاي في الثاني هكذا. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأدغم الدال في الضاد من قوله تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أمال الكافرين هكذا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قوله تعالى: وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بضم النون وكسر الزاي مبنيا للمجهول ونائب الفاعل أن وما دخلت عليه هكذا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. أي نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قرأ الدوري بفتح الراء وهو لغة جمع دركة مع إمالة النار هكذا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قوله تعالى: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قرأ الدوري بنون العظمة: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قرأ الدوري بتخفيف تنزل: وأدغم الدال في السين من فقد سألوا، وقلل موسى وقرأ أرنا الله بالاختلاس. هكذا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، كسر الدوري الميم مع الهاء وصلا، هكذا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

0: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري ما تيسر من سورة النساء. في 8:30 و5 دقائق نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ طه الفشني في هذه التلاوة من قصار الصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى صوت الزميل عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر، ونحن ننقل التراب، ويمر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي في تلاوة من سورة التوبة وقصار الصور تذاع إحياء لذكراه. والشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي ولد في 25 نوفمبر من عام 1948 بقرية أرمينية إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. حافظ القرآن الكريم وهو في سن 8. وفي عام 1971 التحق الدكتور فرج الله الشاذلي بمعهد القراءات حتى عام 1979، وحصل على جميع شهادات المعهد الثلاث وهي إجادة التجويد وعالية القراءات وتخصص القراءات. وفي عام 2001 حصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز. وفي عام 2004 نال الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. اعتمد القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي بالإذاعة المصرية في عام 1981، وكان سفيرا للقرآن الكريم في معظم بلاد العالم قارئا ومعلما ومحكما، وكان مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في النمسا. وفي مثل هذا اليوم الخامس من يونيو من عام 2017 من الميلاد انتقل القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي إلى رحمة مولاه، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها نبقى الآن مستمعينا مع قرآن المغرب. القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي يتلو علينا من سورة التوبة وقصار الصور.

كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة وقصار السور تلاها القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:06 حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إلا 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الجمعة 19 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للخامس من يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضراتكم حتى 11. فريق العمل خلالها: من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي التحريم والحاقة، يتلوها قارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي التحريم والحاقة، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:30 إلا دقيقة واحدة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني، يرتل خلالها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة آل عمران. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة آل عمران إلى الآية 51 من السورة. قال الله تعالى: يرونهم مثليهم. قرأ ورش كلمة يرونهم بتاء الخطاب فتصير ترونهم مثليهم لمناسبة كاف الخطاب في أول الآية، وهي قد كان لكم، وموضع الجملة يكون صفة لفئتين أو حالا من الكاف في لكم. لعبرة، قرأ ورش كلمة لعبرة بترقيق الراء على إحدى اللغات العربية فتصير لعبرة. قل أأنبئكم، قرأ ورش كلمتي قل أأنبئكم بنقل حركة الهمزة المفتوحة إلى الساكن قبلها تخفيفا، وتسهيل الهمزة المضمومة بعدها جمعا بين اللغات فتصير قله نبئكم. والأميين أأسلمتم، قرأ ورش كلمة أأسلمتم بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد مشبعة لسكون العين جمعا بين اللغات العربية. أني أخلق، قرأ ورش كلمة أني بكسر الهمزة مع فتح ياء الإضافة، ووجه كسر الهمزة على تقدير إضمار القول. وكفلها، قرأ ورش كلمة وكفلها بتخفيف الفاء فتصير وكفلها. وأسند الفعل إلى زكريا والهاء مفعوله. زكريا، قرأ ورش كلمة زكريا بهمزة مرفوعة بعد المد، والمد والقصر لغتان عند أهل الحجاز. فيكون طيرا، قرأ ورش كلمة طيرا بهمز ومد قبله وترقيق الراء على إرادة الواحد. وما تدخرون، قرأ ورش كلمة تدخرون بترقيق الراء لوجود كسر قبلها فتكون هكذا وما تدخرون. من التوراة، قرأ ورش كلمة التوراة بتقليل الألف في لغة العرب بآية من ربكم، قرأ ورش كلمة بآية بتثليث البدل، وقد جرى القارئ على التوسط تبعا للشاطبية فتكون هكذا بآية من ربكم. هذا وبالله التوفيق.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

الكتاب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.

كالذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء.

كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني، رتل خلالها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة آل عمران حتى الآية 51 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:01. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحجر، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة الحجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
2: دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.

إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بأصحاب الهمم والعمل على راحتهم لدليل على تقدم الأمم ودليل على رعايتها. وإسلامنا الحنيف دعا إلى الأخذ بأيدي أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الكافية لهم والعمل على راحتهم والعمل على أن يكونوا من الأفراد الفاعلين في المجتمع. وتبذل الدولة جهدا كبيرا في رعاية أصحاب الهمم والعمل على رعايتهم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا من قبل المولى سبحانه وتعالى بالصبر على الطاعة، كما أمرنا أيضا بالصبر عن المعصية. إخوة الإيمان والإسلام، حول فضل الصبر على الطاعة وفضل الصبر عن المعصية نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: أهلا وسهلا دكتور أحمد والسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، الصبر على الطاعة خاصة في مواسم الطاعة التي أمرنا أن نكثر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى الطاعات فيها، حتى ترفع الأعمال إلى المولى سبحانه وتعالى وهو راض عنا، ترفع طيبة مباركة إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل سيدنا محمد. لا شك أن المولى سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده، فهو لا يكلف النفس إلا وسعها. وأيضا قد رأى المولى سبحانه وتعالى المكلف فيما استجد عنده من مرض أو سفر فخفف عنه، وله في السفر أن يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ولما كان الشيطان اللعين يحاول جاهدا أن يحول بين المرء وبين أداء العبادة تكاليف على وجهها الصحيح، كان لزاما أن يعلم المكلف أنه في جهاد مع هذا اللعين، وأن يعلم أيضا أن النفس الأمارة بالسوء تحول أيضا بينه وبين أداء الطاعات على وجهها الصحيح، بل وتجره إلى ارتكاب المعاصي.
0: نعم.
2: فمن ثم كان على المرء أن يجاهد نفسه وأن يجاهد شيطانه، والشيطان يعني أخذ العهد على نفسه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنفس الأمارة بالسوء أيضا تشتهي المال وزينة الدنيا وغير ذلك من أمور الزخارف في الدنيا، وعلى المسلم أن يقنع بما رزقه الله تعالى، وأن يعني يؤدب نفسه بالعقوف على الطاعة، وهذا يستدعي الصبر. وبشر الصابرين حينما يعلم أن الله تعالى قد أعد الثواب الجزيل لمن سار على الطريق، وقد يكون الشخص مبتلا يعني بالمرض أو بالفقر أو بإيذاء الجار أو إلى غير ذلك من صور الإيذاء، فهنا المكلف يصبر على هذا الإيذاء، يصبر على الابتلاء على أي صورة كان الابتلاء، حينئذ يعلم أن له إلها خالقا مدبرا لا يجري عليه هذه الأمور إلا لحكمة يعلمها. فإذا صبر المسلم، إذا مثلا توفي له عزيز كأب أو أم أو أخ أو أخت مثلا، فيعلم أنه قد سافر إلى الآخرة، وقد سافر إلى ما قدمت يداه، وأنه سافر إلى النعيم إن شاء الله، وهو رسولنا ورائدنا إلى هذه الدار
0: إن شاء الله.
2: حينئذ يعلم المسلم أن أمره كله خير. وفي الحديث الشريف عجب الأمر المسلم، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو حال المسلم، يتقلب في نعمة يعني الشكر وفي نعمة أيضا الصبر. فإذا أعطي عطاء ونعما كثيرة جديدة شكر الله تعالى على هذه النعم، ويقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينما أراجع نفسي نعمة الصحة، نعمة السير، نعمة البطش، نعمة الرؤية، النعم كثيرة حتى في الجسد لا يمكن أن نوفي الله تعالى حقه، ولكن الله تعالى إذا ابتلانا ببعض الابتلاءات فعلينا أن نعلم أننا في منحة ويعقبها منح كثيرة إن شاء الله. هذه المحنة الابتلاء الذي يأتينا بفقد عزيز أو بمرض أو إلى غير ذلك من صور الابتلاء، نعلم أن الله تعالى لن يتخلى عن عبده.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، مطالبون بالصبر على الطاعة ومطالبون أيضا بالصبر عن المعصية.
1: الله سبحانه وتعالى كلف عباده المؤمنين بأحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية مأخوذة من الكلفة، فالتكاليف الشرعية مأخوذة من الكلفة أي المشقة. وهذا يدل على أن أحكام الله عز وجل فيما مطلوب فعله من الطاعات، وفيما مطلوب ما هو مطلوب تركه من المعاصي، أمر فيه كلفة ومشقة على النفس.
0: نعم.
1: وهذه المشقة وهذه الكلفة تحتاج من المسلم الصبر عليه، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولو ضربنا بعض الأمثلة، مثلا حينما يسمع الإنسان أذان الفجر في الشتاء، لا شك أن قيامه لأداء الصلاة وقيامه لأداء هذا الركن من أركان الصلاة وهو صلاة الصبح فيه مشقة وفيه تعب، يحتاج حتى
0: إلى عزيمة وجلد.
1: نعم، يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى صبر على أداء هذه الطاعة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف عن عباده ويسر عليهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء قالوا إن المشقة نوعين، في مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. فالمشقة المعتادة هي التي يتحملها الإنسان بدون ضرر وبدون إرهاق للنفس، وهذه هي الباقية في أصل التكاليف الشرعية، وهي التي عليها مدار الثواب والعقاب. أما المشقة غير المعتادة التي فيها يعني تعب للنفس ويتحملها المكلف بألم صعب ومشقة يعني لا يستطيع حملها أو لا يستطيع أن يتحملها، هذه هي ما تكفل الله سبحانه

0: في المعاصي يعني امتثالا وطاعة لله سبحانه وتعالى، رغم أن النفس تميل إلى المعاصي وتميل إلى الشهوات، ورغم أن هناك شيطانا رجيما عدوا للإنسان يريد أن يأخذه إلى طريق المعصية، إن صبر وأطاع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يثيبه على هذا الصبر وعلى هذا التحمل. وفي المقابل أيضا، إذا فقد الإنسان حبيبا له، لا شك أنه يتألم وأنه يحزن وأنه ربما تضيق نفسه، فإن صبر على ما يحس به وعلى ما يشعر به من ألم ويعني إحساس بالغربة والفراق، وهذا شيء طبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما فقد ولده، وحينما سئل عن ذلك قال يعني لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي يتحمل هذه المشق ويتضرع إلى الله عز وجل بالرضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعظم الله عز وجل له الأجر والمثوبة من عنده سبحانه وتعالى.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30. إخوة الإيمان، في 9:30 إلا 4 دقائق يؤذن بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. أما في 10:15 من سهرة اليوم فنقدم لحضراتكم أمسية دينية مسجلة من مسجد ابن النفيس بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة من فضيلة الدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. وتختتم هذه الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. 9:26 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:09، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الصافات، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الصافات، تلاها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع اللقاء الثاني مع سورة القصص، بدءا من الآية 9.
3: وسورة القصص أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 88، ونزلت بعد سورة النمل، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك.
5: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك.

0: وقالت لأخته قصيه
1: وقالت لأخته قصيه
0: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
1: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

0: لكم
1: يكفلونه لكم وهم له ناصحون
0: يكفلونه لكم وهم له ناصحون
1: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 14 من سورة القصص.
3: وإليكم الآن أيها الإخوة بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: قرة عين،
3: هو مسرة وفرح.
2: فارغة،
3: خاليا من كل ما سوى موسى.
2: لتبدي به،
3: لتصرح بأنه ابنها لشدة حبها له.
2: ربطنا،
3: بالعصمة والصبر والتثبيت.
2: قصيه،
3: اتبعي أثره وتعرفي خبره.
2: فبصرت به،
3: أبصرت.
2: عن جنب،
3: عن بعد أو عن مكان بعيد.
2: يكفلونه لكم،
3: يقومون بتربيته لأجلكم.
2: تقر عينها،
3: تصر وتفرح بولدها.
2: بلغ أشده،
3: قوة بدنه ونهاية نموه.
2: استوى،
3: اعتدل عقله وكمل.
2: إخوة الإسلام، إلى هنا نأتي معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة دخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله العظيم. وما الدخان المبين؟ وما الذي يحدث عند مجيئه كما بينته الآية الكريمة؟ وماذا عن سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الخطاب في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية إنما هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد ووعيد للمشركين، فإن كونهم في شك ولعب مما جاءهم به رسولهم يقتضي ترقب عذابهم. والمعنى: فانتظر أيها النبي عذابهم يوم تأتي السماء بجدب ومجاعة، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيئة دخان. وبعض العرب تسمي الشر الغالب دخانا، ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى منه فأطلق على كل مؤذن. أما عن سبب نزول الآية الكريمة فنقول إن قريشا لما استعصت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أكثرهم الإسلام، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابهم قحط شديد وبلاء كبير حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، وكلما اشتد الجدب اشتد الدخان تكاثفا. فكان الرجل يحدث أخاه فيسمعه ولا يراه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: يغشى الناس، أي يضمهم ويحيط بهم. وقيل إنه يوم فتح مكة كما في البحر المحيط، عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال: يوم تأتي السماء هو يوم فتح مكة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقيل إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، وهو شرط من أشراطها، قاله علي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقوله تعالى: هذا عذاب أليم، أي يقول الله تعالى لهم ذلك تهويلا وتقريعا، أي إنه عذاب شديد الألم واقع الأثر. والذي نميل إليه أن الدخان إنما هو علامة من علامات الساعة العشر، وتسمى بعلامات الساعة الكبرى. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدق الله العظيم. عن فضل السجود يحدثنا فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، أعد هذا الحديث خالد قنديل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. روى ابن مادة في سننه عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. مستمعي الكرام، من فرائض الصلاة السجود. قال تعالى مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. وبين صلى الله عليه وسلم كيفية السجود للمسيء في صلاته بقوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في كل ذلك فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. وحد الطمأنينة كما يقول العلماء المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة واحدة. وأعضاء السجود الوجه والكفان والركبتان والقدمان. فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يكف شعرا ولا ثوبا أي ألا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته في الأرض. والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. ومن خلال هذا أيها المستمعون الكرام نفهم الحديث الذي معنا، حيث سأله أحد الصحابة عن عمل يستقيم عليه ويعمله ويلتزم به ويداوم عليه حتى يكون مطيته إلى الآخرة وعونا له على مرضات ربه وسبيلا إلى دخول الجنة، فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن أراد مثل ما أراده عليك بالسجود. وإذا كنا قد تعلمنا كيفية السجود فلنعلم أن الساجد هو الذي يذعن لأمر ربه ويستسلم له ويخضع له، وهو في حال سجوده أقرب الناس إلى ربهم، وعليه آنئذ أن يدعو، فهو قمن أن يستجاب له. ثم إن من فضائل السجود وبشرياته بنص حديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وما أحوجنا أيها المستمعون الكرام إلى رفعة الدرجات، وما أشد حاجتنا إلى حط الخطيئات وتكفير السيئات، إذن فلنكن كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حين أمره ربه بقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا وبالله التوفيق.
3: عن فضل السجود حدثنا فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، وقد أعد هذا الحديث للإذاعة خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما هزني الشوق إلا رحت أذكره حتى غدا ذكره وردا بأيامي، وما قصدت رحاب الله في طلب إلا وكان اسمه حولي وقدامي، وكم سألت به ربي فأكرمني وزادني نفحة مع حسن إسلامي. هو النبي، هو النبي الذي عمت فضائله كل الورى من بني عرب وأعجام.

0: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذه التواشيح الدينية. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي كان بسيط الحال، دخله يكاد يكفيني، ولكننا مستورون بفضل الله تعالى، وفجأة وجدت ثراء على زوجي وأموالا كثيرة، ووظيفته لا يمكن أن تأتي بكل هذا، وعلمت أن هناك دخلا حراما هو سبب هذا الثراء، ولا أدري هل أعيش معه أم أطلب الطلاق، وكيف آكل من طعامه وليس لي عمل أو دخل، فماذا أفعل؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. إن قضية الرزق تشغل بال الإنسان، ولا حرج في ذلك إن كان الإنسان يبحث بطرق الحلال كيف يقضي حاجة نفسه وحاجة من يعوله، ولكن والعبد يسعى لطلب الرزق عليه أن يوقن بأن الرزق مقسوم مكتوب للعبد قبل أن يوجد في هذه الحياة الدنيا. روى الحاكم في مسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. انتهى كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا ينبغي أن يحمل استبطاء الرزق العبد على طلبه من طرق حرام، ولكن عليه أن يأخذ بأسباب الرزق الحلال، فإن تحقق له ما أراد شكر ربه، وإلا صبر ورضي وحاول من أبواب الحلال الأخرى، لأننا متعبدون بأكل الحلال كما أننا متعبدون بأداء الفرائض والعبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الرجل يطيل السفر أي يكثر من الخير بأداء العبادات، ويجاهد ويحج ويعتمر، حتى أنه ربما ينشغل حتى بتمشيط شعره، ومع ذلك على كثرة هذه العبادة لأنه كان يطعم نفسه بالحرام لا يستجيب الله له دعاء. لذلك عظم السؤال عن المال: من أين اكتسبه العبد وفيما أنفقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والعبد يكره قلة المال، ولكن لا ينبغي أن يصل به طمعه إلى اكتساب المال من حرام دون خوف من الله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، أي على كثرة مال العبد على كثرة سؤاله أمام ربه عز وجل. أيتها السائلة الكريمة، أبقي على حياتك مع زوجك، وكوني له واعظا ناصحا آخذة بيده إلى طرق الحلال، علميه القناعة، وبشعي له الطمع والعجلة في طلب الرزق، فهما أساس أكل الحرام. بيني له شؤم المال الحرام وأنه يذهب ببركة الحلال. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. رضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق لما أدخل جوفه يوما طعاما قدمه له خادمه، وكان هذا الطعام حراما، وضع أبو بكر رضي الله عنه يده في حلقه حتى قاء ما في بطنه، وغير ذلك من عجائب الصالحين في تحريهم لأكل الحلال. اطعمي من رزقه، لأن هناك جزءا حلالا وهو أساس وظيفته، ولكن لا تتوسعي في النفقة، وإنما اكتفي بالحاجيات فقط. والله الموفق، والله أعلم.
5: أما الرسالة التالية مستمعين الكرام، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: رآني شخص وأنا أمسح على ظاهر الخف، فقال إن مسحك باطل، لابد أن تمسح مع الأعلى الأسفل، فهل ما قاله صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: وأرجلكم بجر لام الأرج. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. وبعد، فلا نجد شريعة فيها السماحة والتيسير مثل شريعة الإسلام. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ومن ثم شرعت الرخص في الإسلام، كرخصة الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو مسافرا، وكالفطر في رمضان لمن كانت حاملا أو مرضعا، وعليها عند الخوف على نفسها إن صامت القضاء فقط، وليس عليهما الفدية. وبخصوص واقعة السؤال نقول: لكي نجيب على هذا السؤال إجابة أقرب للصواب، نقسم المسح على الخف قسمين: أولا المسح المجزئ، وآخر غير مجزئ كما يلي. أولا المسح المجزئ، اتفق أهل العلم قاطبة على أن المسح المجزئ بل والمسنون ما كان مسحا لظاهر الخف، أو كما يقال أعلاه، بأن يضع الماسح يده على موضع أصابع رجليه ثم يجرها إلى ساقه خطوطا. دل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي أي بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وروى أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما، أما مسح أسفل الخف مع الأعلى فقال به قوم ولم يقل به آخرون. ومن رأى مشروعية المسح عليه بالإضافة إلى الأعلى استدل بما رواه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله. وقال: من لم يرى مشروعية المسح على الأسفل مكتفيا بالمسح على الأعلى، بأن هذا الحديث معلول. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة محمدا يعني البخاري عنه فقال ليس بصحيح. والخلاصة أن من اقتصر بالمسح على ظاهر الخف كان متبعا للسنة، ومن ضم إليه المسح على الأسفل خروجا من الخلاف فلا بأس. ثانيا، المسح غير المجزئ، يكون المسح أي على الخف غير مجزئ أي يكون باطلا وتبطل معه الصلاة في الأحوال الآتية: 1- أن يقتصر الماسح على مسح الأسفل فقط. 2- أن يقتصر في المسح على الخف على مسح جوانبه فقط. 3- أن يقتصر المسح على مسح مؤخر الخف فقط، أي على الجزء الذي يستر العقبين. ونختم الإجابة على هذا السؤال بما قاله ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين، يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف. والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:11 مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع وحضراتكم إلى هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وجعله شفاء لما في الصدور وموعظة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة من مسجد ابن النفيس بمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم وضيوفها لكي نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الإذاعية التي تذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. حضر معنا فيها قارئاً، القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. معنا متحدثاً الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة. معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. تعالوا بنا نستهل معاً فقرة أمسية الليلة ونستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أسأل الله له التوفيق والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اصبر الله
1: عليك يا مولانا.

ولباسهم فيها حرير. جنة

وقالوا الحمد لله.

0: صلوا على سيدنا النبي.
1: فين في حاجات مع محمد؟ سلطنا شيخ.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك

إن

0: الله يفتح عليك يا سيدنا،
1: الله يزيدك.

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية.

0: مراد.
1: عليك يا سيدي. الله يكرمك. الله.

وما أدراك ما ليلة القدر.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. جاءت هذه التلاوة استهلالا لفقرات أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد ابن النفيس بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة. نستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها السماوات والأرض، وبها أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وشرع شرائعه، وبها يفرق بين أهل الجنان وأهل النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما أجمل أن نجتمع على مأدبة القرآن لنتعلم من فيوضات رحمته، سواء كان هذا تعلما أو دراسة أو تلاوة أو تكريما لحفظة كتاب الله عز وجل في مجلس تحفكم فيه الملائكة وتغشاكم فيه الرحمة ويذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذن فنحن في مجلس مشهود تحفنا فيه ملائكة الرحمة، والقرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا متواترا الموجود بين دفتي المصحف، يبدأ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن كتابه قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالت الجن عندما استمعوا إليه: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وماذا قال صناديد الكفر عندما استمعوا إلى القرآن الكريم؟ ماذا قال الوليد بن المغيرة؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. فالقرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة التي كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء، واختار الله سبحانه وتعالى من يحمل هذا الكتاب، فكان اصطفاء من الله واختيار. قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن حفظ كتاب الله لم يكن ذلك باجتهاده أو بمحض، ليس كذلك كما يعتقد البعض، إنما هو باصطفاء من الله سبحانه وتعالى واختيار. والله سبحانه وتعالى جعل القرآن ربيع لقلوب أهل الإيمان، القرآن ربيع لقلوب أهل الإيمان. المؤمن الحق لا يجد نفسه إلا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء أكان مستمعاً أو قارئاً له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته يسر لنا ذكره وحفظه، حتى أننا نجد الصغار من الولدان يتمكنون من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بطريقة تتعجب لها الأفهام وتحتار في إدراكها العقول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر حفظه. فتجد الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يقرأ الكلمات من المصحف يسر الله سبحانه وتعالى له حفظه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كتب الخيرية لكل من كان في معية القرآن، كل من كان في معية القرآن كتب الله سبحانه وتعالى له الخيرية. فالقرآن الكريم نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام، فكان خير ملائكة الله، ونزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ونزل في شهر رمضان، فكان شهر رمضان من أفضل شهور العام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونزل في ليلة القدر فكانت خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. على خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت خير أمة أخرجت للناس. فكل من كان في معية القرآن كتب الله سبحانه وتعالى له الخيرية، سواء أكان ملك أو رسول بعثه الله سبحانه وتعالى، أو زمان أو مكان أو أمة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكتاب هو دستور حياتها. والناظر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد جملة من الأحاديث التي تبين مكانة حافظ القرآن. من هذه الأحاديث التي أسوقها بشرى لكل أب ولكل أم: اعتنى بابنه فحفظه كتاب الله عز وجل، أن من حفظ ولده القرآن ألبسه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تاجا نوره يغلب نور الشمس في ضحاها، فضل من الله سبحانه وتعالى خص به أهل القرآن. ثم إنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة في ساعة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهناك سؤال دائما نسمعه من بعضنا البعض، تسمع من يقول لك: إلى أي موضع قد وصلت في القرآن؟ وهذا سؤال جيد، ولكن هناك سؤال آخر ربما هو أعمق في المعنى من هذا، وهو: هل تخلقت بأخلاق القرآن الكريم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ هل تأدبت بآدابه واقترفت من فيوضات علمه وآدابه، أم أنك تقرأ بلسانك دون أن يصل المعنى إلى جنانك؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، أو كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم اهدنا بالقرآن، واجعله لنا إماماً ونوراً وهدىً ورحمة. استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، جاءت ضمن فقرات أمسية الليلة نقدمها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد ابن النفيس بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة. الآن أيها الأحباب، نختتم فقرات أمسيتنا بالدعاء والابتهال والرجاء. نستمع إلى الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي.

0: بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المجتهد الشيخ محمد حسن الصعيدي أتينا إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من رحاب مسجد ابن النفيس بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة. أيها الأحباب، حتى نلقاكم في أمسية قادمة، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

التوكل على الله هو أن تسعى بقلب مطمئن وتعمل بيد مجتهدة، ثم تترك النتائج لمن بيده مفاتح الأمور. فالتوكل ليس ترك السعي، بل هو سكينة القلب مع عمل الجوارح، فلا يرهقك انتظار ولا يحزنك تأخير، لأنك تعلم أن وراء كل قدر حكمة، ووراء كل باب مغلق بابا أوسع، فلا تتكلن على مخلوق مدبر لا يدري أيموت في يومه أو يبقى إلى غده، بل علق آمالك بالله القادر على كل شيء. علق بخالقك تحقيق ما ترغب ودفع ما ترهب، فإنه الحي القادر على كل ما تريد. يقول جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

ليس من شروط السير إلى الله أن تسير إليه بحالة كمال. سر إليه ولو بقلب تائه، ولو بأثقال ذنوبك، ولو بلسان يتلعثم. والله لو سرت إليه وأنت محمل بالأوزار لقبلك، فهو يحب قدومك إليه ولو حبوا. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.

0: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر، وإذا ضاقت بك الحياة فساعد إنسانا لا تعرفه. يحكى أن عائلة ذهبت لقضاء عطلة في إحدى المدن، وهم على الطريق لمحت الزوجة امرأة تجلس على حافة الطريق حاملة ابنها الصغير وحدهما، فتأثرت بذلك المنظر وطلبت من زوجها أن يتوقف، ولما وصلوا إليها نزلت زوجته وسلمت عليها وأعطتها المال، فضحكت المرأة المسكينة فرحا، ثم أكملوا طريقهم وعم الهدوء ونام الأطفال. وفي لحظة غفلت عيون الزوج أثناء القيادة، وما هي إلا ثوان حتى أيقظته رنة هاتفه، ففتح عيناه وهو يقول: الله أكبر الله أكبر. سألته زوجته: ما بك؟ فقال لها: لقد كنت نائما، ولولا رنة الهاتف لكنا في عداد الموتى. فصدم الجميع وأخرج هاتفه ليرى من كان سببا في إنقاذهم، فوجد رقم زوجته التي هي بجانبه، فتكرر الاتصال مرة أخرى، فلما رد على الهاتف أجابته المرأة المسكينة التي توقفوا عندها وهي تقول له: لقد أوقعت زوجتك هاتفها عندي، واتصلت بك لكي أعيد لكم أمانتكم. اندهش الجميع من قدرة الخالق، وكيف أن الصدقة أنقذت حياة أسرة بالكامل.
1: رحمان.

المؤمن الموفق يجمع في عبادته بين الخوف والرجاء والتذكير بعظمة الله تعالى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وبهذا تتحقق عبودية الله، كما في قول الله جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يقول المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، وما أدري، روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وأحي قلوبنا بكتابك. اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ولان قلبه. اللهم اجعلنا ممن إذا سمعوا ما أنزل إلى رسولك فاضت أعينهم بالدمع. اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم بجنابك. اللهم لا تجعلنا من القاسية قلوبهم من ذكر الله، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة هود.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل هود بمشيئة الله تعالى. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

دمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي.
1: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. كنا مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، روي أنه عند موته تمثل بقول بعضهم: هو الموت الذي لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. ثم قال رضي الله عنه: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الموت نهاية كل حي، هكذا أكد القرآن الكريم في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد عاش سيدنا معاوية رضي الله عنه نحو 80 سنة، حكم فيها 20 سنة، وكان حليما كريما عاقلا ذا دهاء وحكمة، وكأنه خلق للملك والحكم، وهو ذا بعد عمر طويل يصير على أعتاب الموت، ويردد هذا البيت من الشعر الذي يتضمن حتمية الموت، وأنه لا نجاة ولا مفر منه، وأن ما بعد الموت أفظع، حيث القبر وظلمته ووحشته وحساب الملكين، ولا يعين على ذلك كله سوى العمل الصالح الذي أمر الله تعالى به. ثم توجه سيدنا معاوية إلى ربه جل وعلا قائلا: اللهم أقل العثرة، أي تجاوز عن الذنب وما ارتكبته من خطأ. ودعا الله أيضا بعد ذلك بأن يعفو عن الزلة. ثم قال سيدنا معاوية: يا رب، تجاوز بحلمك عن الجهل الذي صدر عن عبد لا يرجو سواك ولا يطمع في كرم غيرك، فإنك يا ربي واسع المغفرة. وختم الأثر بقوله: ليس لذي خطيئة ملجأ ولا مهرب إلا إليك. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإلى الله المرجع والمآب، ثم الحساب والجزاء. فإذا أدرك الناس ذلك بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا معاوية رضي الله عنها وما قاله عند مرض الموت. نتعرف إلى أهم ما نأخذه من عظات وعبر ودروس من هذا الأثر الكريم.
2: الرسالة الأساسية التي يحملها هذا الموقف لسيدنا معاوية هي أن الموت حق، وأنه محتوم على كل حي، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، وأن الموت لا ينجو منه أحد، وليس بمقدور أمير أو ملك أو رئيس أن يتحصن منه. قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كان لأحد أن يستثنى لاستثنى الله صفوة خلقه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فكل الخلق صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه منه شيء، فإن لكل واحد أجلا محتوما وأمدا مقسوما، وليس بوسع أحد الفرار منه. قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: لكن أستاذنا الكريم، إذا كان الموت لا مفر منها، يتساءل كثير من الناس عن السبيل للاستعداد للموت.
2: لا يعين على سكرات الموت ولا على القبر وظلمته وضيقه ووحشته وهول مطلعه ومسألة الملكين إلا العمل الصالح الذي أمر الله به، وقد شاء الله بفضله وكرمه أن يجعل باب التوبة مفتوحا حتى آخر لحظة في العمر. روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا سوف العبد ولم يعجل بالتوبة والإقلاع عن المعاصي وأدركته المنية، تمنى أن لو عاد إلى الحياة وأعطيت له الفرصة مرة أخرى، لكن هيهات. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فطلب حياة جديدة وعمر آخر هو أفضل وأهم الأماني التي يتمناها العبد الذي لم يعمل صالحا، لكن تفاجئه حينئذ المنية، ولكن أمنيته أجاب الله عنها باستحالة تحقيقها. فالعاقل ما يدرك ذلك ويبادر بالتوبة والإنابة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. روي أنه تمثل عند موته رضي الله عنه بقول بعضهم: هو الموت الذي لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. ثم قال رضي الله عنها: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول ما ينبغي للحاج أن يفعله عند عودته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد عودة حجاج بيت الله الحرام ينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم، وذلك بالالتزام بما كان عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع الفقهاء على ذلك واستدلوا على ذلك ما جاء في سورة الأعراف في قوله جل شأنه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. وقال الفقهاء: الإيمان بالله عز وجل والالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له بالسمع والطاعة في كل قول وعمل، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نلتزم بأقواله وأفعاله في كل ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام. وقال الفقهاء: أما التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعلق به أمران عظيمان، أحدهما إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه الله عز وجل، ولهذا كان على العائد من الحج أن يتمسك بما عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبته لا تكون بالشعارات ولا بالعبارات الرنانة، وإنما تكون بالتطبيق العملي لمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. والحاج أن يلتزم بذلك وأن لا يتصف إلا بالصفات الطيبة الكريمة حتى يعلم الناس أنه قد حج وأخلص لله رب العالمين في جميع أقواله وأفعاله. فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام للفضل العظيم الذي نلتموه من الله تبارك وتعالى رب العالمين.
2: وهكذا سيداتي وسادتي انتهينا من الحديث عن منسك الحج. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقنا في تقديم هذا المنسك، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع موضوع فقهي آخر.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، اليوم هو الخامس من شهر يونيو، ذكرى القارئ الشيخ فرج الله الشذلي. وقد ولد القارئ الشيخ فرج الله محمود الشذلي في 25 من نوفمبر عام 1948 للميلاد بقرية أرمينيا إحدى قرى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. حفظ القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي القرآن الكريم وهو في سن 8، وفي عام 1971 للميلاد التحق بمعهد القراءات حتى عام 1979 للميلاد، وحصل على جميع شهادات المعهد الثلاث، وهي إجادة التجويد وعالية القراءات وتخصص القراءات. وفي عام 2001 للميلاد حصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز، وفي عام 2004 للميلاد نال الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. اعتمد القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي بالإذاعة المصرية عام 1981 للميلاد، وكان سفيرا للقرآن الكريم في معظم بلاد العالم، قارئا ومعلما ومحكما، وكان مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في دولة النمسا. وفي مثل هذا اليوم الخامس من شهر يونيو من عام 2017 من الميلاد توفي القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الرعد للقارئ الدكتور فرج الله الشاذلي.

قل أفتح

الرحيم

ثم فنعم عقبى الدار.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الرعد للقارئ الدكتور فرج الله الشذلي. وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان راحة نفسية وسعادة قلبية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، ما خرج من القلب يصل مباشرة إلى القلب. أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. أيها الأعزاء، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع هذا الترتيل القرآني المبارك برواية حفص عن عاصم. يبدأ الترتيل المبارك من الآية 65 من سورة النمل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي النمل والقصص للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 5:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:15 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 83 من سورة البقرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

بر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع

أوصيكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو

له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا

الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن

الله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا

بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا،

في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة للقاري الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أروى الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها الأحباب، ما أجمل هذه الوصية النبوية التي تعطي لهذه الحياة قدرها، فهي سريعة المرور والانقضاء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تأمل أيها الأخ الحبيب في سرعة مرور الأيام والسنوات، واعلم أن المستقبل الحقيقي ليس في هذه الدار والتي هي دار اختبار. المستقبل الحقيقي في جنات النعيم. أيها الأخ الحبيب، هي الأيام تمضي يا أخي، فقيرا كنت فيها أم غنيا، صحيحا كنت فيها أم مريضا، ضعيفا كنت فيها أم قوية، ستجزى إن صبرت جميل صبر وتلقى بعدها ربا عليا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من أول سورة الواقعة للقارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الواقعة للقارئ الشيخ فتح المليجي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلام عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة سبأ للقارئ الشيخ حمزة مغازي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة سبأ للقارئ الشيخ حمزة مغازي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه البخاري. وأبو أي أقر وأعترف، والحديث يبين فضل الاستغفار وحد الرسول عليه لما في ذلك من تجديد العهد مع الله والإنابة إليه وإظهار الخضوع له.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:44 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة المدثر للقارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب.